صاحب السور قد التقم البوقى ومال وانحنى وانتظر الأمر. ده سيدنا إسرافيل واخد وضع الاستعداد، ووارد في أي لحظة من الليل أو النهار أن يؤمر بالنفخ فينفخ فتزول الأرض ومن عليه. طيب، والقيامة التي تسألون عنها لا تكلفنا إلا هذه النفخة من إسرافيل، أن يقول الله عز وجل يا إسرافيل أنفخ في الصور لبيك يا رب فينفخ هذه النفخة فتنهدم بنية الكون كله وتقبض أرواح جميع الأحياء على الأرض، ويصعق من كتبت لهم الحياة البرزخية كل اللي في البرزخ بدون قبض أرواح، ثم تسكن الحياة سكون الموات والفناء الكامل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وينزل الرب سبحانه فيجوس في الأرض التي ذهبت معالمها ونسفت جبالها واستوت أصولها، فيقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، ثم تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الثانية لإسرافيل. سبحان الله، الملك والملك، والصور والصور، والنفخة هي النفخة الأولى تحيي وتهدم، الأولى تميت وتهدم، والثانية تحيي وتبني. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين أيها الإخوة، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، أنشئت أرض جديدة بيضاء نقية عفراء ليس فيها مرتفع ولا منخفض ولا بناء ولا جدار ولا زرع ولا شجر ولا شيء البتة. ثم يأمر الله فينزل المطر على هذه الأرض الجديدة فتنبت أجساد العباد. قال عليه الصلاة والسلام: كما ينبت البقل في حميل السيل نباتا سريعا، وتظل الأجساد ممطرحة على ظهر الأرض لا حياة فيها حتى تأتي الرادفة، وينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتبعث الأرواح في الأجساد، سواء الأجساد اللي كانت مدفونة اللي هي إنا لمردودون في الحافرة، هؤلاء قامت هذه الأجساد أو تكونت بين النفختين، ثم نفخت النفخة الثانية فبعث الله الأرواح في هذه الأجساد فقامت. قالوا: يا رسول الله، كم بينهما، أي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال: 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 عاما؟ قال: أبيت. بمعنى أنها ليست بتلك الموازين الزمانية التي تعرفونها، هي 40 لكن بوحدة زمانية مختلفة تماما عن وحداتكم هذه. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أيوة، أهم حدث إيه يومها؟ هؤلاء المنكرون للقيامة حين يفاجؤون بقيامها، وقد ظلوا طول الوقت ينكرونها ويتهربون منها ويقولون: معقول؟ كيف؟ هل يمكن؟ وقد أرمنا وقد ضللنا في الأرض وقد أكلت الأرض العظام وأصبحت نخرة. يتحول هذا الوهم بالنسبة إليهم الذي افترضوا أنه إلى حقيقة. سترون يومها هؤلاء قلوبهم واجفة تكاد تطير من الرعب والفزع، تكاد تنخلع من مكانها، أبصارها خاشعة منكسون من الذل ومن الهوان ومن الانحطاط أمام الله عز وجل يوم يرون حقائق الغيب ويتتحقق أمامه. ثم يرجع

بهم بعدما أخذهم في هذه الجولة إلى عالم الملائكة، إلى قبض الأرواح، إلى قيام الساعة، إلى نشور الناس إلى رب العالمين يوم القيامة بعد نفخ الأرواح. يقول سبحانه وتعالى: يقولون، أي هؤلاء المجرمون المذعورون يوم القيامة، يتطاولون في الدنيا فيقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي حفر القبور، بعد أن نوضع في هذه الحفر كيف يمكن تصور أننا سنعود منها إلى الحياة مرة أخرى؟ قالوا، أي في الحياة، والآية بتعمل انتقالات، أو الآية بتعمل انتقالات سريعة بين أحوالهم يوم القيامة وأحوالهم في الحياة، بين أقوالهم يوم القيامة وأقوالهم في الحياة، بين هيئتهم يوم القيامة وهيئتهم في الحياة. يوم القيامة قلوب واجفة وأبصار خاشعة، في الدنيا يقولون: إنا لمردودون في الحافرة. ثم يزيدون المسألة إشكالا، يعني: أإذا كنا عظاما نخرة، أبعد أن تتفتت العظام وتأكلها الأرض تعود العظام وتتجمع وتقوم للحياة مرة أخرى؟ قالوا على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء: تلك إذا كرة خاسرة، والله إذا احنا نبقى رحنا في داهية بعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أنها حياة واحدة، وبعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أن مفيش حساب ولا آخرة، نفاجأ أن إحنا حد جه صحانا وبعثنا من القبور وقمنا للحساب. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، ده تبقى وعيتنا سوء. على ذكر ذلك الرجل، أو على شبه ذلك الرجل اللي كان في مناظرة مع الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات، فقال له: يا شيخ ديدات، ممكن تصف لي شعورك عندما تموت فتكتشف أنه ليس هناك آخرة ولا جنة، وأنك حبست نفسك عن متع الحياة انتظارا لوهم لم تجد منه شيئا بعد موتك؟ فالشيخ ديدات قال له: والله حالي هيبقى أسعد كثيرا من حالك عندما تموت فتقبض فتكتشف أن هناك إلها وأن هناك حسابا وأن هناك جنة ونار. يبقى أنت ساعتها قابلني ووصف لي شعورك. هي كذلك، يقولون: إنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، ده تبقى مصيبة. لكنهم يقولون إيه؟ تهكما وسخرية. قال الله عز وجل: هؤلاء لا يكلفوننا إلا شيئا واحدا فإنما هي زجرة واحدة، نفخة. ميزانكم عند الله يا أيها البشر، وميزان حياتكم وميزان أرضكم عند الله عز وجل نفخة من ملك، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ولغة سورة النازعات لغة مختلفة، يمكن أن نتوقف أمام عشرات التعبيرات من الناحية البلاغية في سورة النازعات، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، نحن لسنا في مجلس تفسير. الحافرة والساهرة، كلمتان لم ترد إلا في سورة النازعات في القرآن كله. الحافرة وصف للقبور، والساهرة وصف لأرض القيامة. العجيب أن كلاهما، كلا اللفظتين، جاءت بصيغة اسم الفاعل. الحافرة يعني الحفرة، هذه الحفرة فاعلة ولا مفعولة؟ هي التي تقوم بالحفر ولا هي التي تحفر يقع عليها فعل الحفر؟ معناها الحقيقي محفورة، صح؟ القبور محفورة، في شك في كده؟ لكن سورة النازعات سمتها ايه؟ حافرة. عجيب. طيب تعالى للتانية، اللفظة التانية، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة من الملك، نفخة من الملك، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي أرض القيامة، وأرض القيامة أرض مسهور فيها. يعني إيه مسهور؟ إيه الساهر؟ يعني إيه؟ يعني لا نوم ولا راحة،
ولا قعود ولا متكأ ولا ظل ظليل، هذه كلها أوصاف صحيحة لأرض المحشر. أرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها لا ظل ولا جبل ولا سهل ولا منخفض ولا جدار ولا بيت ولا شجرة ولا نخلة، ولا يملك الناس فيها إلا القيام الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كأن الله يقول لهم كم يستطيع أحدكم أن يسهر، وكم يستطيع أشجعكم أن يقوم، كم يوما تستطيع أن تقوم على قدميك، وكم يوما تستطيع أن تسهر فلا تنام ولا تستريح ولا تتكئ، يوم يومان ثلاثة ولا 50,000 سنة؟ ده انتوا ليكوا عندنا سهرة، سهرة للصبح ملهاش نهاية. طيب تمام، لكنه أيضا ما جاوبناش على سؤال لماذا بصيغة اسم الفعل لماذا أرض توصف يصفها الله بأنها ساهرة، والمعنى المقصود أنه مسهور فيها، أن أصحابها ساهرون، وأرض حافرة رغم أن المقصود أنها محفورة يوضع فيها بعد أن تحفر توضع فيها أجساد العباد. شوف، كأن الله عز وجل يريد من وراء استخدام اسم الفاعل في الموضعين أن يقول له سؤال: هل أنتم من تحفرون القبور؟ نظريا أيوة، نظريا نعم، نمسك الفؤوس ونحفر القبور. لا، هذا هو الوجه السطحي للمسألة، إنما تحفر القبور عندما تنزع الأرواح، صح؟ وإنما تبتلع هذه القبور أجساد الجميع، فلا تتوهموا أنكم أنتم حافروها وأنكم أنتم الفاعلون فيها، بل هي الفاعلة فيكم، فأنتم لا تملكون فعل الموت ابتداء ولا تملكون فعل هذه الأرض في أجسادكم انتهاء بعد أن تودع فيها فتفعل فيها فعلها وتحللها وتردها إلى قبضة التراب التي خلقت منها أول مرة. إياكم أن تظنوا أنفسكم فاعلين، إن أحدكم لا يملك روحه ولا يملك ساعة موته ولا يملك ما سيفعل به عند الموت ولا بعد الموت، إن الأرض فاعلة فيكم أكثر مما أنتم فاعلون فيها. أو قل: إنكم تسعون على الأرض وقد حفرت لكم الأرض الحفر وانتظرت ساعتكم لتستودعكم هذه الحفر، فتكون حافرة معنويا لا ماديا، بمعنى أنها جهزت لكل واحد فيكم حفرته فلا يعلم مكانها ولا يعلم زمانها، لكن الله عز وجل أودع الأرض هذا السر، فمكتوب لكل واحد فيكم البقعة التي سيدفن فيها والتي أعدتها أو حفرتها له الأرض قبل أن تحفرها أيادي البشر بأمر الله عز وجل. كذلك فعل السهر يوم القيامة ليس اختيارا بشريا حتى يكون البشر هم الساهرون، لكنه فعل اضطراري، إذ لا مناص إلا السهر، إلا القيام، إلا الوقوف، اللهم إلا من استثناه الله عز وجل فآواه مثلا إلى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. طيب الباقون مفروض عليهم السهر ومفروض عليهم القيام وليس عندهم خيار آخر، الأرض نفسها ساهرة لأنه ليس عليها احتمال إلا السهر، فهي أرض ساهرة بمعنى أنها تفرض السهر فرضا على أصحابها، فلا يملك أحدهم فيها مستراحا ولا متكئا ولا موضعا للنوم.
وكأن الذي جعل لكم في الأرض متكئا في الحياة وجعل لكم فيها ظلا ظليلا وجعل لكم فيها بيوتا وزرعا ونخيلا سلب هذه الصفات منها في الآخرة فجعلها أرضا ساهرة تفرض على أربابها السهر الطويل والقيام الطويل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون في الدنيا استكبارا وتطاولا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يبقى إذن في مقدمة الصورة سياحة مهمة جدا أخذت الإنسان في جولة بدأت من لحظات قبض الأرواح التي هي القيامة الصورة وهي مسألة مشاهدة يعيشها الناس كل يوم ومن رأى القيامة الصورة أمام عيني ورأى الإنسان يسلب الروح بغير إرادة منه ويوضع في حفرة الأرض بغير إرادة منه ويفارق الحياة بغير إرادة منه وينتقل إلى العالم الآخر عليه ألا يستكبر وألا يستنكف ما يكون في العالم الآخر وعليه أن يعلم أن عالم الغيب لا يملكه ولا يعلمه إلا صاحب الغيب سبحانه وتعالى فإذا أخبرك وجب أن تسلم وأن تؤمن. أخذتنا في سياحة مع الملائكة التي تقبض الأرواح والملائكة جزء من عالم الغيب ودلت على الملائكة ببعض أفعالها نزعا للأرواح غرقا أو نشطا و سباحة في ملكوت الله عز وجل قياما بأمري وتسابقا إلى إنفاذ أمري وتدبيرا لمعايش العباد وأرزاق العباد ثم نقلتهم إلى الحديث عن يوم القيامة من زاوية النفختين لبيان أن أمر القيامة التي تسألون عنها على الله يسير ثم بعد ذلك ستأخذهم في جولتين أخريين قبل أن تذهب إلى طرح السؤال وبيان فساده جولة في عالم التاريخ مع واحد سبقكم إلى هذه الادعاءات بل تجاوزها وفرعون والسياحة الثانية في عالم الخلق الذي يدل على الخالق وهي مربط الفرس وهي بيت القصيد وهي المنطلق لتصحيح كل تلك الأخطاء وكل تلك المغالطات. في الحديث عن فرعون هو المقطع الثالث من السورة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة وله. يا أيها البشر يا أيها الكفرة في قريش يا أيها الملاحدة في كل زمان ومكان هل أنتم أول جيل من الملاحدة ومن الطغاة؟ هل أنتم أول من اجترأ على الباطل في التاريخ فتبناه وقال لا ده أنت طابور طويل ودورات حياة متكررة يلحق الآخر منكم بالأول ولا تكف عجلة الحياة عن الدوران. إن مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم كمثل موسى أرسلناه إلى فرعون فأمره بأن يعتدل ويستقيم وطلب فرعون الآيات الشاهدة على أنه مرسل فأقام له الآيات وآيات موسى عليه السلام اللي بعث بها قصة طويلة 9 آيات آيتان للقدرة وسبع آيات للإذلال اليد والعصا لإظهار القدرة الإلهية وبعد كده 7 آيات إن شاء الله يبقى يجي وقت نتكلم عنهم بالتفصيل. والعجيب أنه كلما رأى فرعون آية وهي أكبر من أختها التي سبقتها ازداد كبرا وازداد فجورا فقلب الأمور على وجوهها وانعقدت مجالس التقييم واجتماعات كبار رجال الحكم الفرعوني
وكان التقدير الإلهي بيانا أننا بعد فحص كل دعاوى موسى وما جاء به من الآيات المزعومة خلصنا إلى النتائج الآتية. موسى ليس إلا ساحرا كذابا أشرا سنكشف لكم كذبه ونقضي عليه وعلى من معه. وفرعون العظيم ثبت لدينا أنه الرب الأعلى المتصرف في كل أحوال العباد، وجمع الناس جميعا لفرعون وحشر إليها أولئك الناس، فوقف يخطب فيهم مؤكدا أنه ربهم الأعلى، فكانت العاقبة أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فلا تكرروا سيرة فرعون فإنه يعني لن تضيفوا جديدا. قالها قبلكم وابتلعته الأرض ورد في الحافرة، وإن كان رد إليها من طريق الماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وأنت يا رسول الله إذ يتطاولون عليك، هذا التطاول ليكن عزاؤك بأخيك موسى عليه السلام، تصبر بما كان من خبره وانتظر في هؤلاء المجرمين مصير فرعون. سنة الله في أعدائه وسنة الله في المتطاولين المتسورين على عالم الغيب وعلى مقام الرب سبحانه وتعالى. وتنتقل الآية كما قلت إلى الركن الركين في بيان قضية الإيمان. قلنا إن من آمن بالله عز وجل لم يستكثر شيئا أبدا من الغيب الذي يخبر به الله. من آمن بقدرة الله لم يستبعد على قدرة الله أن يحيي الناس بعد الموت، ومن آمن بقدرة الله لم يستبعد عليها أن يكون هناك يوم للفصل والجزاء بين العباد. ومن آمن بالقدرة والحكمة والعدل والرحمة وكل الصفات الإلهية أيقن أن يوم الحساب واجب وليس فقط جائز، وليس فقط جائزا حتى تتحقق العدالة الإلهية بين العباد. فيردهم الله عز وجل إلى الدليل الشاهد الحي المتكرر الذي تنقطع رقبة من أنكره، عالم الخلق. تستكثرون على الله أن يعيد خلقكم وأنتم ترون خلقه للسماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فكأن الدرس الرابع والخامس في السورة يقول: من تأمل في الخلق دله الخلق على الخالق، ومن آمن بالخالق لم يستكثر على الخالق الكريم شيئا مما أخبر به أبدا، لأنه يعني إعادة بناء إنسان من التراب وترميم جسده ليقوم مرة أخرى أكبر ولا خلق السماوات وبناء السماوات ومداولة الليل والنهار من السماء ودورات الأفلاك في السماء وتسوية الأرض وتمهيدها لتستوعب الحياة البشرية ووضع عناصر الحياة كلها، عناصر حاجات الإنسان كلها في الأرض، يحتاج إلى طعام الأرض فيها خاصية الإنبات، تحتاج إلى الماء نسلط الشمس السراج الوهاج على ماء البحر فيتكثف ويتبخر ويسقط على الأرض بعدما تعصر الرياح السحب المحملة بالماء فتسقط الماء على الأرض فينبت الزرع وتدور دورة الحياة. من هيئ هذا كله؟ وبدون هذه التهيئة كيف كنتم تستطيعون الحياة بعنصر واحد إذا غاب؟ غاب عن الأرض فقط خاصية الإنبات، انتهت الحياة. تخلفت الشمس فلم تبخر الماء من البحر لينزل المطر، انتهت الحياة. تخلفت الرياح عن عصر السحب المحملة بالماء، انتهت الحياة. فالذي أقام لكم حياتكم على هذا النحو ورتب لكم فيها كل شيء ودبر لكم الأقوات والأرزاق تستطيلون عليه فتقولون كيف تعيدنا بعدما ذهبنا إلى العظام النخرة؟ أي حماقة هذه؟ لذلك كأن السورة تقول لنا في مثل هذه المسائل، ودي منهجية يا إخوة ومنهجية مريحة للغاية، إياك أن يستغرقك في الحديث عن فروع الفروع، رده إلى أصل الأصول.
إلى عالم الخلق، وهل يمكن أن يكون هذا الخلق بغير خالق؟ اللي يقول إن هذا الخلق ممكن يوجد بغير خالق ده عنده فساد في عقل، واللي يقول هذا الخلق له خالق ولا بد لا مفر من ذلك. كل المسائل العقدية تبنى على هذه الحقيقة الأولى الكبرى، على هذا الأصل الأصيل. رد المسائل إلى أصولها يحلها، والذهاب بها إلى فروعها يعقدها. فعندما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يأتي الجواب من الخالق، أيان مرساها، من مدبر الأرزاق والأقوات ليل نهار، لن نؤمن لك حتى تحدد لنا موعدها في حياتكم وما ترون بأعينكم وفي طعامكم وشرابكم إجابة كافية. طيب سؤال الساعة، متى الساعة الذي جعلناه نحن شرطا للإيمان، لن نجيبكم عنه، وإنما نكتفي بالأصول التي أصلناها، فإن صحت عندكم هذه الأصول أغنتكم عن هذا السؤال، وإن لم تصح عندكم هذه الأصول فلا حاجة لنا إلى أن نجيب لا عن هذا السؤال ولا عن غيره من أسئلة المناكفة ومن أسئلة الضلال ومن أسئلة البهتان. لذلك يصح أن نقول أيها الإخوة إن سورة النازعات سورة تضع لنا أصول منهج الحجاج في المسائل الوجودية وفي المسائل الغيبية، وتقول إن هذه المسائل يدخل لها من أبوابها ولا يدخل لها من ظهورها، وأبوابها هي مسألة الخلق والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، ثم تفريع كل مسائل الغيبيات على هذه الحقيقة الكبرى واليقينية الكبرى. سورة النازعات سورة فريدة في منهجها، وفريدة كذلك في لغتها ومفرداتها، وهي سورة تضبط تفكير العقل المسلم وتضبط ترتيب المسائل، منهجية ترتيب المسائل العقدية والغيبية، وتأسيسها تأسيسا صحيحا على الحقيقة الكبرى، الإيمان بالخالق الذي شهد له الخلق بالكمال، وشهد له الخلق بالقدرة وبالعلم والحكمة وبالعدل والرحمة. فمن آمن بالله وبصفاته المتجلية في الخلق أغناه ذلك عن كل هذه الأسئلة وعن كل هذه المناكفات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للقرآن، اللهم فهمنا كتابك الكريم، اللهم افتح لنا كنوزة، اللهم افتح لنا كنوزة، اللهم إنا نسألك أن تجعله نور قلوبنا، اللهم اجعله نور قلوبنا وكفاء كفاية نفوسنا، اللهم إنا نسألك أن تجعله صاحبنا في الدنيا والقبر والآخرة، ودليلنا إلى الخيرات كلها، وقائدنا إلى رحمتك والجنة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت بعدها راحة لنا من كل شر، والآخرة خيرا لنا من الأولى، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، وانصر اللهم عبادك المؤمنين في كل مكان، وأهلك اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأدل عليهم لعبادك المؤمنين، واجعلنا فوقهم ظاهرين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم، جمعة مباركة عليكم أجمعين.
1: أسعفوني خذوني إلى
0: يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة. صباح جديد ويوم جديد وجمعة جديدة، ويحدون الأمل دائما بأن يكون هناك الخير دائما بانتظارنا. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأكثر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم متفرقاتنا والتي نستهلها دائما مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

اليوم الجمعة هو الرابع من شهر سبتمبر لعام 2026، وهو الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. اليوم بإذن الله تعالى وكعادتنا نذكركم بمواقيت الصلاة. اليوم إن شاء الله أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند الساعة 11:59، أما أذان العصر فعند الساعة 3:10، أذان المغرب عند الساعة 5:40، وأذان العشاء عند الساعة 7:10. غدا السبت بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 4:46، أما الشروق فعند الساعة 6:09.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات.
1: صلي على نور الأعيان.
0: وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.

وأما عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس اليوم ربيعي بامتياز، اليوم 23 درجة حرارة الطقس لليوم ومشمس خالي من الغيوم. أما حالة الطقس المتوقعة للأيام القليلة القادمة، قلنا أنه اليوم صيفي، اليوم يوم ربيعي بامتياز 23 درجة، أما بكرة فحيكون صيفي بامتياز 32 درجة، وبكرة أكيد مشمس مع بعض الغيوم الخفيفة، لكن درجة الحرارة غدا مرتفعة 32 درجة. أما يوم الأحد فحيكون كمان الطقس ممتاز، مشمس خالي من الغيوم و23 درجة. يوم الاثنين القادم 21 درجة، واحتمال لسقوط أمطار خفيفة بالفترة الصباحية، بعدين بتعود وبتشرق الشمس مجددا. يوم الثلاثة القادم رح يكون غائم جزئيا و18 درجة، مع بعض الأمطار الخفيفة أيضا بالفترة الصباحية. يوم الأربعاء 19 درجة ورح يكون غائم وأيضا مع بعض الأمطار الخفيفة. يوم الخميس القادم 18 درجة والطقس مشمس إلى غائم في بعض الأحيان. يوم الأربعاء 19 درجة وحيكون في أمطار خفيفة بالفترة الصباحية، وبتعود وبتشرق الشمس مجددا خالية من الغيوم يوم الخميس القادم و19 درجة، كذلك الجمعة القادمة كمان 21 درجة والطقس أيضا مشمس خالي من الغيوم. هيدا عرض لحالة الطقس من اليوم الجمعة لغاية الجمعة القادمة، والله أعلم.

مستمعينا، كعادتنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم مريحة بمسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. واليوم البرنامج ينتهي عند حوالي الساعة 11:25 حتى يكون لدينا متسع من الوقت لسماع تلاوة سورة الكهف كاملة حتى يحين موعد أذان الظهر والنقل المباشر كعادتنا. للجميع نتمنى لكم إن شاء الله تعالى أوقات موفقة وجميلة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة والذي يقبل فيه الدعاء وتقبل فيه الصدقات ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لابد لنا أن نذكر مستمعينا بمشروعنا الإنساني وهو حفر بئر في اليمن. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار. الحمد لله تقريبا هلأ صار معنا أكثر من 14,000 دولار، فإذا خطوات قليل إن شاء الله تعالى ومنكمل المبلغ بطبعا همتكم ونشاطكم وقوتكم معنا لحتى بإذن الله تعالى ينتفع منه الكثير من الناس الفقراء المحتاجين المعوزين واللي هني أصلا نازحين في بلادهم وعايشين بمخيمات مهجرين، فحاجتهم ملحة لنقطة ماء. فنحن لما بنحفر لهم هالمي إن شاء الله تعالى هالبير بأمن لهم حاجتهم اليومية من الماء يلي ما فينا نحن نعيش بدونه، فما بالكن بأسر بأكملة تعيش بفقر مدقع وقلة يد، إضافة لأنه لا يوجد مياه بيضطروا أنهم يمشوا أميال طويلة لحتى يجيبوا مياه من أبار أخرى تم حفرة عن طريق ناس مثلكم أهل خير وأهل عطاء ولهم يد طولة في عمل الخير. إن شاء الله أنتم بتكونوا منهم، وإن شاء الله هاليوم المبارك يوم الجمعة بيكون

0: ليفرج كربه ويشرح صدره من خلال صدقة بقدمها تشعر بروح الرضا والطمأنينة. فاسعوا إلى أنفسكم بإنكم تقدموا لها الخير إن شاء الله من خلال الصدقات الجارية. اليوم يوم جمعة، منشجع مستمعينا إنهم يشاركونا ويتابعوا معنا إن شاء الله بصدقاتهم. اللي بيحب يتبرع يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. في ناس عم بيقولوا لي عيد الرقم شوي شوي لأنه ما بيلحقوا يكتبوا، حأرجع عيد الرقم. فحتى إذا حدا عم بيسوق يقدر إنه يسجل الرقم. الرقم هو 0416727983. بتمنى أن تكونوا قدرتوا تكتبوا 0416727983، ولكم الأجر والثواب. رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله تعالى رح نتعرف بإذن الله على مجموعة من الأخبار المحلية لليوم، تابعوها معنا بعد الفاصل.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 0478455777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجالة نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية.

0: مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.

يبدو أن أستراليا تجنبت الارتفاع الشتوي في حالات كوفيد-19 الذي شهدته خلال السنوات السابقة وفقاً لتقرير حديث، وتظهر بيانات المراقبة الفيدرالية تسجيل 64,357 إصابة بكوفيد-19 منذ بداية هذا العام، بانخفاض نسبته 56% عن الحالات 146,232 المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وترسم أحدث الأرقام صورة غير معتادة لمسار كوفيد-19 في أستراليا، إذ ظلت الإصابات أدنى بكثير من مستويات العام الماضي رغم بدء ارتفاعها تدريجيا بين السكان. وقال المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض في أحدث تقاريره لمراقبة الأمراض التنفسية، على خلاف السنوات السابقة لا تظهر البيانات الوطنية لعام 2026 حتى الآن ذروة شتوية واضحة. ويقول الخبراء إن تغير سلوك الفيروس والمناعة التي اكتسبها السكان قد يفسران ذلك. وقالت البروفيسورة كاثرين بينيت رئيسة قسم علم الأوبئة في جامعة ديكن إن غياب ذروة شتوية واضحة يعد تطورا مهما. كما أوضحت أن تجربة أستراليا تعكس اكتساب السكان تدريجيا مناعة أكبر ضد الفيروس من خلال الإصابات السابقة والتطعيم، وقالت عندما تظل المتحورات منتشرة مدة أطول يكون عدد أكبر من الأشخاص قد حصلوا على تعزيز طبيعي لمناعتهم ضد ذلك المتحور، وهذا يساعد بدوره على إبقاء معدلات الإصابة منخفضة. وأضافت بنت أن تراجع عدد التحولات الكبيرة في المتحورات المنتشرة مقارنة بالمراحل الأولى من الجائحة ربما يساعد المناعة الموجودة بالفعل لدى السكان على توفير حماية أكبر من الإصابة الشديدة. وبدلا من ظهور متحور مختلف بدرجة كبيرة كل بضعة أشهر في أستراليا، ظل المتحور المهيمن نفسه منتشرا ما أبقى مناعة السكان

كان في حالة استعداد. هذا وقال أستاذ علم الأوبئة أدريان ستيرمن إن نمط تفشي كوفيد-19 تغير بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وأضاف: لم نعد نشهد موجات فعليا، وإن حدثت فهي موجات صغيرة جدا. ويثير الانخفاض الحاد في الإصابات المبلغ عنها التساؤل عما إذا كان عدد أقل من الأستراليين يصابون بكوفيد-19 فعلا، أم أن عددا أقل من الإصابات يجري اكتشافه. ولا تمثل حالات كوفيد-19 المبلغ عنها سوى نسبة من مجموع الإصابات، ما يعني أن بيانات المراقبة لا تستطيع رصد كل شخص يصاب بالفيروس. لكن بنت قالت إنها تعتقد أن غياب الذروة الشتوية يتوافق عموما مع ما تكشفه المؤشرات الأخرى المتعلقة بشدة المرض، وأشارت إلى أن بيانات دخول المستشفيات التي تظهر أن كوفيد-19 يسبب الآن مرضا أقل شدة لدى البالغين الأصغر سنا والأكثر صحة مقارنة بالمراحل الأولى من الجائحة. في الوقت نفسه حذرت من استمرار وجود فجوات مهمة في فهم أستراليا للفيروس، خصوصا فيما يتعلق بالعواقب الطويلة الأمد للإصابة. وفقا لأحدث تقرير فيدرالي للمراقبة، بدأت حالات كوفيد-19 في الارتفاع مجددا خلال الأسبوعين الماضيين، لكن أي من الخبيرين لا يعتقد أن هذا الارتفاع يشير إلى بداية موجة كبيرة أخرى. هذا وقالت بنت إن الزيادة تحتاج إلى المراقبة خصوصا لرصد أي أدلة على بدء انتشار متحور جديد، وأوضحت أن متحورا جديدا قد يؤدي إلى ارتفاع صيفي في الإصابات، لكن لا يوجد حاليا اتجاه قوي يشير إلى حدوث ذلك. ويتوقع استرمن أيضا أن يواصل الفيروس التسبب في زيادات محدودة نسبيا في الإصابات بدلا من الموجات الكبيرة والواضحة التي شهدتها المراحل الأولى من الجائحة. لا يعني غياب الذروة الشتوية أن كوفيد-19 اختفى أو أن فصول الشتاء المقبلة ستشهد النمط نفسه بالضرورة. هذا وقال الخبيران إنه رغم احتمال أن تمثل تجربة أستراليا في عام 2026 تحولا مهما في سلوك كوفيد-19 بوصفه فيروسا تنفسيا متوطنا، فإن أي تغير كبير في الفيروس قد يبدل النمط الحالي. من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر.

في أخبارنا المحلية أيضا، حريق في متجر تبغن بميلتون، أحد المتورطين في حالة حرجة وجدل بين الحكومة والمعارضة للحد من الظاهرة. يتصاعد الصراع حول تجارة التبغ غير المشروعة في أستراليا مع استمرار الهجمات على متاجر التبغ في ولاية فيكتوريا، هذا بعدما وطرح الائتلاف المعارض خطة لخفض ضريبة التبغ بنسبة تصل إلى 80% في محاولة يقول إنها تستهدف أرباح الجريمة المنظمة. في أحدث هذه الهجمات قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن رجلا يرقد في المستشفى في حالة حرجة يشتبه بتورطه في إحراق متجر تبغ في منطقة ميلتون غربي ميلبورن. وقال كبير المحققين في فرقة الحرائق المتعمدة والمتفجرات كريس موراي إن الرجل كان بحسب التحقيقات الأولية واحدا من شخصين أصيبا بحروق بعدما سكب سائل قابل للاشتعال داخل المتجر وأضرمت فيه النيران. وعبر موراي عن قلق الشرطة واستيائها من استمرار أعمال العنف المرتبطة بتجارة التبغ في الولاية، مشيرا إلى أن شبانا يستدرجون أحيانا مقابل بضع مئات من الدولارات لتنفيذ هجمات لصالح أشخاص قد لا يعرفونهم أو يلتقون بهم من قبل.

وإليكم هذا الخبر المحلي أيضا، وأكثر من 600 مكالمة طوارئ فاشلة، وتحقيق يكشف النقاب عن أسباب الانقطاع الكبير لشبكة تيلسترا. خلص تحقيق مستقل إلى أن تيلسترا لم تمنح الأولوية للأنظمة التي تسببت في تعطل واسع لشبكتها على مستوى البلاد، كما افتقرت إلى الخبرة التقنية اللازمة لصيانتها بصورة مناسبة. وأعلنت يوم الاثنين نتائج المراجعة المتعلقة بتعطل شبكة شركة الاتصالات في 8 تموز يوليو، والذي ترك آلاف الأستراليين غير قادرين على إجراء المكالمات أو استخدام بيانات الإنترنت. وتسبب الانقطاع في فوضى طالت مكالمات الطوارئ عبر خدمة تريبل زيرو والشركات المتضررة، إلى جانب تعطل شبكات القطارات وخدمات الدفع الإلكتروني. وحدد تقرير غياب تحديد المسؤولية والرقابة على الوظائف التي أدت إلى الانقطاع ضمن العوامل الرئيسية المساهمة في وقوعه. وبدأ الانقطاع عند 2:52 صباحا، أي قبل نحو ساعة من الموعد الذي حددته تيلسترا آنذاك. وبعد الانقطاع أكدت تيلسترا أنها أجرت اتصالات للتحقق من سلامة الأشخاص الذين حاولوا إجراء أكثر من 600 مكالمة طوارئ لم تنجح. ووجد التحقيق أيضا أن 8 مكالمات إضافية إلى رقم الطوارئ 000 لم تصل إلى خدمات الطوارئ خلال الانقطاع. ونجم الانقطاع عن عدم إجراء تحديث برمجي لبطاقة GPS، ما أدى إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن التاريخ. وخلص التقرير إلى أن السبب الأساسي تمثل في عدم تعامل تيلسترا مع نظام مزامنة توقيت الشبكة باعتباره قدرة بالغة الأهمية. وكشف التقرير أن المهندسين الأساسيين المشاركين في عملية التحديث التي لم تنفذ بصورة صحيحة كان في فترة توقف إلزامي عن العمل ليلة وقوع الانقطاع. وقد يؤدي تحقيق منفصل تجريه هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية بشأن الانقطاع، ولا يزال مستمرا، إلى فرض غرامات تصل إلى 30 مليون دولار.

مستمعينا، كانت هذه مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار. بعد دقائق قليلة إن شاء الله تعالى سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمود كركوكي، ومن ثم إن شاء الله يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم، يليه بإذن الله النقل المباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكنبة. دائما لكم منا أطيب وأجمل تحية، أذكركم بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وبالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسونا من الدعاء، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقتنا. شكرا لكل من تابعنا في هذا الصباح، وأترككم في رعاية الله وحفظه. الساعة الآن 11:25، وإن شاء الله تعالى سوف يكون هذا متسع من الوقت كي نتابع سويا ونستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة. لمن يود القراءة مع إن شاء الله المقرئ فليبدأ من الآن وليتحضر لحظات، ونستمع إن شاء الله تعالى للتلاوة. ابقوا معنا وتابعونا دائما. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداواتك من خالفك.

رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصفوة المختار المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، مع دخول فصل الربيع يكثر إظهار العورات ويقل الحياء. أصلا الحياء أعتقد أنه مات في هذا الزمن إلا ما رحم ربي. الحياء الذي هو نعمة من نعم الله تعالى. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحياء؟ يقول: الحياء شعبة من شعب الإيمان. اللي عنده حياء عنده إيمان. ومفهوم المخالفة: الذي ليس عنده حياء ليس عنده إيمان. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني حتى في أمور ربما الإنسان يستحي منها وكان لا ينبغي أن يستحي منها، ربما الخير في ذلك رغم أنه فعل خلاف الأولى. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهذا الرجل يعاتب أخاه في الحياء، يعني أخوه بيستحي، فقعد عم يعظه ويلومه: لماذا تستحي؟ قال، يقول: إنك تستحي حتى كأنه أضر بك، لدرجة يمكن مثل واحد بيتخلى عن كل شيء من ماله بسبب حياءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان من الجنة. طبعا لذلك كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة وهو الأسوة كما جاء عن صحابته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه يحمر وجهه. سبحان الله، إذا نبي ويستحي. ونعرف سنروي قصة حيائه التي ذكرها القرآن الكريم. لكن ما هو الحياء؟ الحياء هو خلق يبعث على تجنب القبيح، يعني في الفطرة وفي الاكتساب. يعني الواحد اليوم مفطور، الناس مفطورة على ألا تظهر عورتها. بدأوا من 100 سنة يحرضون الناس على إظهار عوراتهم. ما تفكروا أنه هذه قضية تعلق بالمسلمين فقط، لا، بالعالم كله، كل الديانات، كل الناس. الغاية إفساد، الغاية إفساد. لذلك عملوا على أنه يغيروا الملابس بطريقة معينة، يشجعوا هذا ما نراه من مسابقات في إظهار العورات. هلا بيقول لك مسابقات في الجمال، هذا مسابقات في إظهار العورات، مين تظهر عورته أكثر، وهكذا. يعني اليوم الفساد حتى وصلوا، يعني تقرأ إلى التدرج كيف خلع النساء ثيابهن شيئا فشيئا. بدأوا من غطاء الرأس، شوي الكمام من تحت شوي، وحتى وصلوا إلى أنه بالبحر كما خلقتني ربي، ما في مشكلة. هذا العصر. ومع اقتراب الصيف للأسف في هذا البلد من أكبر ما تواجه به الناس هو الحياء. لكن الذي يبعث على الحزن أنه نرى أولادنا وبناتنا المسلمين من المسلمين يعني وصلوا إلى مثل هذه الحالة. بنت صغيرة بيعلموها على الرقص، صار اليوم الرقص عادي، ما في مشكلة أن الواحد يرقص على الفيسبوك. طيب كيف هذا؟ أنا لا أدري أين الحياء، أين الحياء أن الواحد بيرقص؟ كان بالماضي البنت تستحي أن تقول كما ذكرت عائشة، إذا جاءها خاطب تستحي أن تقول موافقة، تسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنكح البنت أو البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. يعني بالله جيك عريس تسكت. قال هذا إذنها، معناته وافقت. اليوم بدنا نحكي على اليوم، اليوم شو صاير؟ الله أعلم شو صاير. اليوم بيجيبوا العريس وبيهربوا معه وبيفرضوه إلى آخر أحوال. هذا كله سببه ماذا؟ هذا الحياء انخلع، حتى الفطرة قضوا عليها. طبعا نحن من سيواجه هذه الحملات؟ نحن العائلات المسلمين. يعني أنت كعائلة مسلمة بمقدار ما تلتزم بالحياء حتى داخل البيت، بمقدار ما تنمي هذا في المجتمع، وبمقدار ما تنسلخ عائلتك من حيائها، بمقدار ما ينسلخ معها المجتمع. عميمنا نركز على بيتنا. أنت بس تتزوج وتختار امرأة غير محجبة وبالبيت بالشورت وإظهار العورة من المرأة قدام، وإذا أجاها قريبة ابن عمة أو كذا ما في مشكلة وإلى آخره. اليوم والله لو أردنا وصف ما يحصل، طمة كبرى ولا نحس وكأن شيئا لم يكن. سبب الأساسي ما في حياء، ما في حياء. والمطلوب إرجاع الحياء، أن نعرف أنه من الإيمان. ترك البنت على فطرتها، أن تدربها على الحجاب منذ صغرها، ما بتنتظر ل18 سنة تقول تحجبي. هذا تدريب، ستر العورة والحياء تدريب، تدريب في البيت. البيت هو المسؤول الأول عن ذلك. ما بتجي والله مسؤوليتي جيب مصاري، لا، مسؤوليتي أني حافظ على الحياء داخل البيت. أنه المرأة بتستحي، الأب بيستحي، الأولاد يستحون. أما إذا انعدم الحياء فكبر على هذه الأمة 4 ماتت. لأن الإيمان في الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه مرة عندما تزوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين دعاهم إلى وليمة، دعا صحابته إلى وليمة، وطبعا كان الرجال لا حول ما مثل اليوم، خليط بليط للأسف. والله واحد قال لي شرعا هيك مقبول؟ قلت له لا منه مقبول، لازم يكون الرجال لوحده النساء لوحده حتى قل التقدير. قال لي شو بدنا نعمل غير الطرف الثاني ما عم يقبل معنا؟ والله هذا كله حاصل في العائلات، كل ما بتصير عرس كل ما بيصير كتب كتاب بتصير مخانقات. سبب بدهم النسوان مع رجال، انا ما بقعد على الطاوله من دون زوجي، والزوج بدل ما يقول لها اتقي الله خافي ربك يقول لك لا لا معك اكيد. وحتى احيانا في رجال بيدافعوا عن الامر اكثر. طيب ما بنعرف انه هذا كله حرام؟ بقول لك الاختلاط منه حرام يا اخي، الاختلاط في حدود معينه. النساء بس كانوا يجوا المسجد كانوا يصلوا من الخلف ويخرجون، وكان في آداب معينة يلتزمون بها، يلتزم بها الكل. ما في مشكلة إنه الواحد يتكلم مع مرأة، ما في مشكلة إنه واحد يكون في علاقة معينة من حديث من معاملة من غير ذلك، لكن إنه والله أنا أقعد وأطلع على امرأة تأتي بكامل زينتها وأنا وشي بوشها، أين صارت هي؟ وشو السبب؟ مع العالم العلماء استثنوا حالات. وطبعا اليوم والله في مشكلة، اليوم الشيخ ما بنعرف إذا كنا من نوقف كتب الكتابات ولا لا، يمكن نوصل لهالمرحلة، لأنه للأسف قليل من يلتزم بما كنا نلتزم به من 30 عاما، حيث أننا كنا فقط في عقد القران لا نرى إلا رجالا. اليوم مخلوطة، اليوم مخلوطة، نادر أنه ترى عقد قران دون أن يكون هناك فقط رجال. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى وليمة ودخل الرجال وطعن، ولكن بالنهاية في 3 النبي قام وصار يروح ويرجع، وفي 3 دلوا وقاعدين عم بيحكوا يتكلموا وما تركوا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده شغل، بده يروح بده يدخل على مرته، بده يعني في قضايا. وانتهت الوليمة وكل الناس ذهبوا، لم يبقى إلا 3 فبقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا وكان في الخارج حتى اجوا خبروا انه انتركوا او مرجع على بيته. تصور لهذه الحالة. فأنزل الله تعالى آية في سورة الأحزاب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني أول شيء ما بيحق لكم تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بإذن منه. ثانيا إذا دعيتم إلى طعام ما أنه تجوا قبل ما ينطبخ الطعام، إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني بدكم تجوا على وقت الطعام يكون جاهز. شوف الطعام بده يكون جاهز، ما واحد بيجي بكير وبده ينتظر الطبخة لتخلص قبل بساعتين، لا بالوقت عند الوقت غير ناظر. لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، خلصوا أكل مع السلامة. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ما بتعدوا بتحكوا وبتخلصوا من الكلام بدنا نقعد ندردش. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. هذا استحياء كرم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بده يحرج، لا يريد إحراج أحد. فأحيانا الواحد يضطر يعني أن يحرج غيره لأنه غيره ما بيستوعب في أمور، أحيانا تضطر إلى الإحراج، كان ينبغي ألا تصل إلى درجة الإحراج هذه. فهناك هذا نوع من الحياء، حياء كرم، الواحد بده يكون عنده إحساس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الذي فقد الحياء عنده مشكلة كبيرة، أنه ما في شيء حرام عنده صار. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما في حرام، انتهت، قضي على الحرام عندما قضي على الحياء، ما بقى في حرام، كله مباح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما أنه روح اعمل اللي بدك إياه إذا كان ما عندك حياء، لا، هذا نوع من الانتقاد اللاذع لمن فقد الحياء ف فصار لا يشعر بفعل الحرام. لذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين. واحد بس يجهر معناته ما في حياة، هذا معناته كل أمتي معافى، يعني اللي بيرتكبوا معاصي الله سبحانه وتعالى قد يغفر لهم، إلا المجاهرين الذي يجهر بمعصيته أمام الناس. فيحدث فيقول مثالا: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه أو يصبح يكشف ستر الله عليه. في ناس بيحدثوا شو صار بينهم بين نساء زوجات، في ناس بيفتخروا بذكر ماضيهم السيء، أنا كنت اقتل واضرب واعمل واكل واعمل. طيب ليش عم تجاهر؟ الواحد بيستحي من هالأمر ولا بيفتخر؟ تفتخر بأنك كنت من المنحرفين من العاصين؟ فكل أمتي معافى إلا المجاهرين. لذلك إياك أن تجر بعمل سوء أو قبيح أمام الناس، حتى أمام أهلك أحيانا، حتى أمام أهلك أحيانا. لذلك كان معروف عن سيدنا موسى عليه السلام كثرة الستر، كان عنده حياء أنه ما يظهر شيء من جسده. اليوم التاتو بيمشي هك لبس فانيلا، اليوم بتلاقي الشاب قال بحجة البايك أنه لبس لي مثل فيزو بيسموه، أو هذا البنطال الضيق الذي يظهر العورة. اليوم صار ما بيميز انه هذا يعني لباس ضيق على الرجل تظهر العورة، وغير لباس ضيق بتلاقي لابس لباس مفصل جسمه. ما القضية فقط على النساء، حتى على الرجال، حتى على الرجال. ما معناته انك شاب معناته ان تستطيع ان تظهر عورتك بهذه الطريقة؟ سيدنا موسى عليه السلام يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقول: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما تستر هذا التستر إلا من عيب. شوف الواحد بس يمشي صاحب بلشوا يتهمه إنه هذا ما غطى جسمه، معناته في عنده شيء عيب بجسمه. وإن الله أراد أن يبرئه فخلى يوما ليغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. كانوا بيغتسلوا برا وبمكان نائي، وكان وضع ثيابه على حجر، فجمع موسى في إثره ففر الحجر بثوبه. راح الحجر ومشي وأخذ ثيابه. شو بدي يعمل سيدنا موسى؟ فلحقه فجمع موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. سبحان الله. هذا طبعا في حكمة من وراء ذلك، أن الله تعالى أراد استثناء أن يظهر جمال سيدنا موسى وأن يرد عنه العيب. طبعا في حياء من الكلام الفاحش، واحد بيقتلي اليوم بيسب والاف وورد طيب ما في حياء؟ ما في حياء حتى قدام الصغار؟ امام الصغار ما في مشكلة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. يحكوا شو صار. حتى الحياء مطلوب، انك صغير قدام الكبار. شوف هذا الحياء ان الواحد ما بيحكي بس بوجود من هو اعلى منه ومن هو اكبر منه. لاحيان بيجي واحد بتكون بجامعة بده يسألوك يا شيخ سؤال معين، بتلاقي كل اللي حواليك بيجاوبوا وسا الشيخ ما حكى، وسا الشيخ ما حكى، بيكون كلهم جاوبوا الجواب عندهم. والله هذه انا يعني مرت معي كثيرا، منا مرة او مرتين كثير. عندما تكون في مجامعة وبيجيك بيسألوك سؤال بتلاقي اللي ردوا اللي حولك استعجلوا الرد. فكان عندنا قصة ابن عمر رضي الله عنه، كان فتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. النخلة شكل الشجرة اللي ما بيسقط ورقة، النخلة. ولكن قال: استحييت. استحييت. لقيت حوالي كلهم كبار الصحابة والآخرة، أنا بدي أحكي والجواب وأنا سني فتى صغير أمامهم. فقال: استحييت. ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. وفي رواية: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. حياء، والله هذا الحياء ثمن، والله غال، لا يملكه إلا من خاف ربه. ذلك استحيوا من الله أشد الحياء. نأمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحياء إلى بيوتنا وإلى أولادنا وإلى بناتنا وإلى زوجاتنا وإلى نسائنا. اللهم اجعلنا لا نتأثر بإظهار العورات حولنا، واجعلنا وردنا يا ربنا إلى ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, spring is coming, is entering, and showing your body, your private parts, is going to be spread out around us. And we hope that we conserve our haya in our families. Al-haya, maybe we can explain it as modesty, or maybe positive embarrassment or shyness, or as well decency, you are decent. These descriptions should be in every Muslim naturally, fitra. And at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when a person or a man proposed to a girl and she's bikr, she never married before, do you know how to react, how she reacted in that time? Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that you should have from your girl the acceptance of being married. But her acceptance is by her silence. If she's silent, it means she accepted it. But nowadays, you know what happened with girls. They clearly will say, "Oh, I accept him," or maybe they will go with him after. And there's no haya, there's no shyness, there's no modesty in reactions towards these matters. The Prophet sallallahu alaihi wasallam described modesty or haya by saying it is kind or type of iman, type of iman. He as well mentioned in the hadith that the haya will not come only by good things. It is a source of good things in your life. If you have this characteristic, if you have these attributes, you are rich in iman. You are guided by Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in vice versa mentioned that if you don't have this haya, إِذَا لَمْ تَسْتَحِي, after that, you do whatever you like. There's no barriers. There's nothing forbidden. You are open the door or forbidden acts in a way that you don't care about anything. This is because you lost your haya, your modesty, your shyness in front of Allah subhanahu wa ta'ala and in front of people. And what is the description of haya? The haya, it is kind of morality or kinds of behaviors that prevent you from doing bad things. You have this characteristic, and after that, this characteristic will prevent you from doing lots of bad things in front of others, especially. The Prophet ﷺ once invited his Sahaba to walima. But three of these Sahaba stayed talking to each other, making discourse between each other. And the Prophet ﷺ left and he went in order to maybe give notice to these people to leave. But they did not leave. And he had modesty or shyness because of that. He did not want to tell them, leave and go. But Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the verse in Surah Al-Ahzab telling about being shyness, but Allah subhanahu wa ta'ala mentioned how to react or how to deal with this matter in the right way. When you are invited, the meaning of this verse, if you are invited, if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam invited you, then you can come and eat. And you should eat or you should come and enter when the food is ready, not before. And if you finish eating, you should leave and go. And don't wait until you are talking too much with each other. This is the rules of visiting each other. The Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was shy. But Allah subhanahu wa ta'ala is not shy from things that you should follow. These are etiquettes that you must follow in right way, and shyness should not prevent you from doing it. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is generous in his moral behaviors. Among the ways that you need to be modest, to have modesty, is to cover, is to not show your awra, especially at home. And if a girl reach the age of after 7, you should prepare her to have hijab from this time. Not to wait until she's 18 and now you are discussing with her the matter of hijab. You should, of course, prepare her from the beginning after 7 years old or when her body is ready to put the hijab. But nowadays, we don't have this, unfortunately. At home, maybe you show your thigh in front of others, your children. The children, sometimes the boys and the girls may show as well their thighs in front of their parents. And this is forbidden in Islam. No modesty at home. And this will affect the whole society. We should start from our family, our home. We should teach our children from the beginning to be shy, to have this modesty in everything they are doing wrong, not to do it in front of Allah and not to do it in front of others. And the Prophet ﷺ mentioned that every member of my family is saved except those who show their sins. They show their sins. They are not saved in the day of judgment. As well, the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned that the worst person is someone who, after he has this sexual relation between him and his wife, next day he will tell people about what happened. This is the worst person. When he is talking about awrat, private parts, in this way, you shouldn't be like that. Because it is away from your iman, from your faith. Last but not least, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned or asked a question about a tree that the leaves does not, or their leaves do not fall at all. Then Ibn Umar radiallahu anhu was the youngest, and he said, I thought it is the palm tree, but I couldn't say because in front of me lots of the Sahaba who are older than me. Then what happened to this? What happened after? Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam answered back and he said the nakhla. But Ibn Umar said, I was shy to tell, to answer the question in front of these older people. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحياء إلى بيوتنا وإلى نفوسنا وإلى أولادنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا نساءنا، أصلح لنا زوجاتنا، أصلح لنا أولادنا، أصلح لنا بناتنا، أصلح لنا آباءنا وأمهاتنا. يا أرحم الراحمين ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الحياء في نفوسنا وفي قلوبنا. اللهم اجعلنا نستحي منك كأننا نراك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. رد إلى بناتنا خلق الحياء، رد إلى نسائنا خلق الحياء، رد إلينا جميعا خلق الحياء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وعضال الداء. نعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم. نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

الله. سمع الله.

0: الله لمن حمده.
1: الله

0: الحمد لله الكنيسة التي اشترفها الجمعية في أدلايد أخذت الـ PI وتبدأ الآن بتحويلها إلى مسجد إن شاء الله للقيام بالدعوة هناك في قلب مدينة أدلايد. كذلك ربحت المحكمة في ملبون حيث كانت الاعتراض على تحويل كنيسة إلى مسجد، ربحت المحكمة وإن شاء الله في ملبون كذلك كنيسة ستتحول إلى مسجد في ملبون إن شاء الله. كذلك انتهى العمل في مسجد يونغ الحمد لله، وهنا يعني التبرع مفتوح، يعني هذه الكلفات لهذه الأمور كلها المساجد ما تم 100%، لذلك مطلوب أنه لمن يساهم في المسجد من ناحية دفع ثمنه ومن ناحية العمارة في أداء في يونغ، يعني بقي تقريبا بيونغ 80,000 دولار مطلوبة لسداد الدين، وكذلك في شيء 5 ملايين مطلوبة لشراء الكنائس في أدلايد وفي ملبون. من هون يعني نوجه نداء إلى الكل إنه اليوم طبعا التبرعات سنفتحها بشكل دائم عدة أسابيع لهذا الموضوع، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يساهم في نشر دعوته في هذا البلد. Dear brothers, the donation is open for these mosques in Adelaide and Melbourne and as well the renovation that happened in Yonge. We still have in Yonge around $80,000 and of course there are debt for many millions for the churches that we bought in order to transfer them to mosques. We have millions as debt for around 5 millions. This why, inshallah, we open the door to have donation every Friday at least, and maybe you can be a messenger to others to tell them about this and to have this sadaqa jariya, inshallah. So Allah Ta'ala tawfiq.
1: أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته، أكد الجيش اللبناني سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين.
1: نعم حسين، التصريحات جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، وكلها تصب في ذات الاتجاه. حتى الرئيس الأمريكي الذي تحدث اليوم ونشر تغريدات أو منشورات على حسابه على تروت سوشيال، كلها تصب باتجاه يوضح أكثر فأكثر الاستراتيجية الأمريكية التي تنتهجها حاليا للتعاطي مع إيران في ظل هذه الحرب المستمرة. الولايات المتحدة بعد أن كانت تعول خلال شهور سابقة على جهود الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاقات مع إيران، وتوصلت بعدها إلى مذكرة تفاهم التي سميت بمذكرة إسلام أباد، وترى أن إيران لم تلتزم بهذه المذكرة، خصوصا في ظل الخلاف على البند الخامس الذي فسرته إيران بأنها هي من يسيطر على مضيق هرمز واستمرارها في استهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر من غير المسارات التي يحددها الحرس الثوري. حاولت الولايات المتحدة بعدها كثيرا الوصول إلى تفاهمات تكف بها إيران عن استهداف هذه السفن، والآن باتت غير مقتنعة أو غير معولة على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء، وبدأت تتخذ استراتيجية مختلفة للغاية، تحدث عنها وزير الخزانة بيسنت كثيرا خلال الأيام الماضية، وهي الضغط والخنق الاقتصادي والمالي. والوزير اليوم تحدث من أن الاتحاد الأوروبي بات الآن شريكا كاملا للولايات المتحدة في هذه الضغوط، ستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بألا تستفيد إيران من النظام المالي العالمي. وهذه جزء من حملة تقودها وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارتي الحرب والخارجية لإقناع كثير من الدول وحشد المجتمع الدولي كي تنضم إلى هذه الجهود في محاولة لخنق إيران اقتصاديا. الجزء الآخر من الاستراتيجية الأمريكية هو ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، التلويح بها أحيانا في التهديدات ينشرها الرئيس الأمريكي أو يتحدث بها، واستخدام الحي أحيانا عندما تنفذ القيادة المركزية مجموعة من العمليات العسكرية بغية الإبقاء على إيران عمياء فيما يتعلق بحركة السفن عبر المضيق عبر استهداف أجهزة الرادار الإيرانية ومنصات الرصد والمراقبة على السواحل المطلة على مضيق هرمز، كي لا تتمكن إيران من رصد هذه السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز عبر مسارين. مسار الأول هو الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، والمسار الثاني المسار الذي يمر بالمياه الدولية، والتي عملت الولايات المتحدة على تدشينهما وأيضا إخلائهما من أي ألغام بحرية. حسين،
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في

0: إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجا كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولا فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلا، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحيانا، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلا الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلا. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضا، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيرا، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخليا مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنمي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديدا لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيرا على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديدا آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست

0: سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريبا. ارتفع سعر السلع أيضا، ما يعني انعكاسا على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحيانا 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس أيضا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سليمان، يعني بما يتعلق بردود الفعل الداخلية داخل إسرائيل حول ما تم إعلانه من قبل بنيامين نتنياهو.
2: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن المعادلة في إسرائيل هي ما بين محاولة التضخيم في مفهوم تحقيق الإنجاز، وما بين محاولة الذهاب إلى وضع هذا المسار ضمن محاولة الاستثمار الأمني والعسكري. بمعنى آخر، المعارضون للسياسات بنيامين نتنياهو بالتحديد يرون أن ما روج له رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتبه على أنه إنجازا أمنيا هو يعد بشكل أو بآخر محاولة استثمار سياسي، ولا يرتبط بواقعية الإنجاز الأمني والعسكري الكبير جدا. وأن ترميز هذه القضية وتحويلها إلى رمزية انتصار هي غير واقعية وغير منطقية في هذا التوقيت، وإنما هي ترتبط في حاجات سياسية إسرائيلية داخلية. لهذا السبب بيان الجيش الإسرائيلي كان ربما هو مختلفا في قراءته لتصريح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث أن الجيش الإسرائيلي حاول أن يقدم أن ما جرى في يعني اغتيال علي الطاهر هي نوع من تحقيق الأهداف الأمنية وليس بالمفهوم الاستراتيجي الكامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة يحاول أن يقدم معادلة جديدة للشارع الإسرائيلي، ما بين تضخيم الإنجازات من جانب، ومن جانب آخر محاولة استفزاز الأطراف الرئيسية في هذه المعادلة. وهنا نتحدث عن حزب الله بشكل أساس ولإيران، على اعتبار أن علي الطاهر تشكل رمزية، وربما التصريحات التي نقلت من خلال الوسيط العماني أن إيران حذرت من أن أي هجوم على تلال علي الطاهر يمكن أن يدفع باتجاه رد إيراني مباشر. هذا الأمر إذا ما سقناه مع طبيعة التحذيرات التي تحدث بها وزير الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أن هناك حالة طوارئ في إسرائيل وأن هناك خشية من أن يكون هناك هجوما إيرانيا، واضح جدا أن هناك نوعا من دعنا نقول معادلة التناغم ما بين موقف وزير الجيش الإسرائيلي وما بين رغبة بنيامين نتنياهو في محاولة إيجاد بيئة تمكن وزير الحكومة من الذهاب إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية والاستفادة من أي تطورات ميدانية بهذا الإطار، تحت عنوان الخطر المحدق وتحت عنوان حالة الطوارئ وتحت عنوان أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضمن فرصا سياسية مستقبلية في هذا الإطار.
1: سيد طارق، يعني حتى اللحظة، وهذا ما تحدثنا عنه أيضا يعني خلال هذه التغطية، لم يصدر أي تصريح رسمي إن كان يعني من الدولة اللبنانية وأيضا من حزب الله. يعني لماذا ذلك حتى هذه اللحظة لا شيء؟
3: يعني كما قلت لك في مداخلة سابقة، هناك تريث وانتظار لاستجمع كل المعطيات حول ما حصل.
1: كان هناك لم يتوضح ذلك حتى اللحظة برأيك؟
3: لأنه حتى اللحظة لم يتبلور أي شيء من أي مصدر في لا في الدولة ولا في قيادة حزب الله. كان هناك قبل الإعلان الإسرائيلي عن هذا الأمر، كما قال الأستاذ بشارات، كان هناك تحذير إيراني نقل ليس عبر عمان فقط، إنما عبر الجانب الباكستاني للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه إسرائيل إذا حاولت الهجوم على علي الطاهر فأن إيران ستتدخل تحت عنوان الدفاع عن حليفها. ويعني كان في هناك محاولة رسم معادلة هرمز علي الطاهر. فأن يحصل هذا الأمر يعني وبالطريقة التي الاستعراضية التي أعلنها نتنياهو يعني يطرح تساؤلات، وهذه التساؤلات يعني موجودة في الأوساط اللبنانية حاليا، أنه هل هذه هناك شيء ما حصل بين نتنياهو وترامب بعلم الوسيطين العماني والباكستاني بأنه هناك شيء ما حصل بين ترامب ونتنياهو حول هذا الموضوع في
4: Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes and small furniture. Medium units fit the contents of a 2-3 bedroom home. And large units can handle bulk storage or even vehicles and boats. Their driveway units allow you to drive right up to your storage unit, making loading and unloading even simpler. Plus, they offer trailer hire, so you can transport your items without the hassle. For peace of mind, each unit is individually alarmed for your security. Visit your local National Storage facility today and let them help you find the perfect storage solution. For more information, head to nationalstorage.com.au.
3: حليفته إيران، وإذا كان يحاول أن يستكشف إذا كان لديها شيء معطيات ما أو كيف ستتصرف، لأنه هلا المعادلة أنه إذا الإسرائيلي أراد من هذه الخطوة أن يعزز موقفه التفاوضي ويعلن لاحق وتشدد لاحقا بموضوع المطالبة حزب بتجريد سلاح حزب الله، فهذا سيعقد الأمور أكثر في على مستوى الفوضى. أما إذا كان يريد من هذا الأمر أن يعني أن تكون سيطرته العملياتية، أعود أقول لأنه قلنا سابقا أن هذه العملياتية قد لا تكون سيطرة كاملة، يعني سيطرة، لأنه تحدث الجانب الإسرائيلي أنه عن سيطرة على مسارين في التل، في هناك مسارات كثيرة في التل، يعني ليس هذه المسارين فقط. فإذا كان هذا الأمر لإعادة فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، فهذا الأمر يعني لا أعتقد أن السلطة اللبنانية ستقبل به ولا حزب الله سيقبل به، علما أنه يعني سقوط هذا الموقع بيد إسرائيل، أنا في تقديري ليس خسارة لحزب الله بقدر ما هو خسارة للسلطة اللبنانية، لأنه كمان السلطة اللبنانية بشكل أو بآخر تحاول أن تستفيد من قوة حزب الله في مكان ما في المفاوضات، تستطيع يعني أن تستفيد حتى لو لم تعلن ذلك. فإذا الإسرائيلي يريد يعزز موقفه التفاوضي، فهذه مسألة من تعود القصة على همة الأمريكي كيف سيتصرف في جولة المفاوضات الثامنة التي يقال أنها ستنعقد هذا الشهر بعد منتصفه أو قبيل منتصفه. يعني نشوف الأمريكي كيف سيتعاطف الموضوع. كمان يعني المؤشر إذا كان هناك شيء ما خلف هذه الخطوة أو إعطاء بين الزوجين هدية ما لنتنياهو بغض النظر بهذا الموضوع، لأنه الأمريكي كمان كان أبلغ لنتنياهو بأنه حدود علي الطائر إقليمية.
1: هذه نقطة مهمة أنقلها إلى السيد سليمان. نعم أنقلها إلى السيد سليمان بشارات، يعني بهذه النقطة تحديدا، يعني هل من هدايا تقدم يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنيامين نتنياهو؟
2: لا شك في ذلك، هناك نوع من التنسيق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو، ولكن أنا إذا ما أردت أن أربط الجانب الأمني إنجاز التعبير والمعادلة الأمنية أو الشق الأمني في في في هذه في هذا الإطار، ربما قد نكون نحن أمام محاولة الذهاب إلى سحب إيران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة من الزاوية اللبنانية، وهذا ربما يخدم الإطار الإسرائيلي الأمريكي بذات الاتجاه. وإذا ما لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين ذهبت إلى التصعيد الميداني والعسكري في استهداف جزيرة كلارك، واضح جدا قد يكون هناك تناغم إسرائيلي أمريكي مرة أخرى للدفع بذهاب سحب إيران باتجاه مواجهة عنوانها أن تكون هناك ضربة عسكرية كبيرة هذه المرة توجه إلى إيران. وهذا ربما ما ألمح إليه بنيامين نتنياهو بالأمس عندما كان يتحدث من أن إسرائيل الآن مستعدة وقادرة على تنفيذ ضربة وتحقيق هدف كامل في ضربة واحدة، بمعنى وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يقول أنه أو يذكر الإيرانيين بالضربة الافتتاحية في فبراير الماضي عندما ذهبت إسرائيل إلى توجيه الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، ليقول أن إسرائيل الآن هي ربما تمتلك الآن من المعلومات وتمتلك من القدرات التي يمكن أن توجه من خلالها الضربة لتحقق الهدف الاستراتيجي الذي أعاد بنيامين نتنياهو بالأمس الحديث عنه، وهو إسقاط النظام الإيراني بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي
1: سيد سليمان، يعني برأيك هي محاولة لجر يعني إيران إلى هذه المعركة أو يعني التدخل الإسرائيلي المشروع؟
2: نعم، إذا ما استثنينا الهدف السياسي الداخلي الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه بداية المداخلة، قد يكون هذا الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تحاول أن تذهب إليه إسرائيل في محاولة استغلال الظروف التي يمكن أن تتهيأ بشكل كبير جدا إلى سحب طهران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، واعتقادا من أن إسرائيل الآن تمتلك القدرة والتوقيت المناسب لتنفيذ ذلك. وبالمناسبة هذا ربما جزء من عملية الإقناع التي أراد بنيامين نتنياهو أن يذهب إليها للإدارة الأمريكية، كما أقنع دونالد ترامب بالذهاب إلى المواجهة العسكرية مع إيران، أن يقنع الآن مرة أخرى الإدارة الأمريكية من خلال ترميز هذا الملف وقضية علي الطاهر كقضية رمزية، خصوصا فيما يتعلق بشقي المعادلة ما بين حزب الله وما بين إيران في في في في, في توحيد الرؤية بهذا الاتجاه. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها تعقد المشهد الميداني في لبنان في محاولة للحصول على مكاسب سياسية، أكان ذلك في الحالة الإسرائيلية الداخلية أو فيما يتعلق ويرتبط بالملف الإيراني، على اعتبار أن انغلاق الأفق في الملف الإيراني هو أيضا يحدث حالة من الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وبالتالي يجب أن يعاد هذا الملف مرة أخرى إلى الطاولة وأن يكون له الزخم السياسي والزخم العسكري، وبالتالي قد تشكل هذه القضية قضية علي الطاهر كواحدة أو كمدخل أساسي لإعادة هذا الملف إلى المواجهة المباشرة والأساسية وجر طهران إليها بشكل مباشر.
1: سيد طارق، يعني هذه السيطرة على تلة علي الطاهر كيف تؤثر على شكل المفاوضات؟ وأنت تحدثت قبل قليل عن هذه المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل.
3: يعني في تقديري استاذنا، هلا اذا الاسرائيلي سيأخذ من علي الطاهر ورقه قوه، يعتبرها ورقه قوه، يتشدد اكثر بالمفاوضات باتجاه يعني الضغط اكثر بشرطه ان يتم نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فاكيد راح لن يتوانى عن ذلك الاسرائيلي. ولذلك انا في رايي السلطه اللبنانيه بدات توطن نفسها على أنه الجولة المقبلة مفاوضات لن تكون سهلة، وأن الإسرائيلي بسيطرته على علي الطاهر إذا ثبت أنه فعليا يسيطر كما يعني سيتخذ من هذا الأمر ورقة قوة يعتبرها بيده. لكن أنا يعني هون أريد أن أشير إلى يعني أو ألتقي مع الأستاذ بشارات في مكان ما، أنه إذا كان هذه الخطوة اللي أقدم عليها نتنياهو يريد منها تعزيز أوراقه الانتخابية بهذا باعتباره أنه علي الطاهر هيدي تعزز انتخابية وتتلاقى مع الهوى الإسرائيلي الذي يشجع على استمرار الحرب ضد حزب الله في لبنان وكذا، لكن في مكان آخر البعض يحلل ويقول أن نتنياهو ربما يمكن أن يستدرج حزب الله وبالتالي إيران إلى معركة يريد من خلالها هو الإطاحة بالانتخابات، يعني الذهاب إلى معركة كبيرة وتأجيل الانتخابات فرد، خصوصا إذا كان يشعر فعليا وميدانيا في المجتمع الإسرائيلي أنه قد يخسر الانتخابات. وهناك معطيات كثيرة لدى الإيرانيين ولدى كل المهتمين أنه يعني وضع نتنياهو قد لا يكون يعني قد لا يكون كما يريد هو في الانتخابات، لبل أنه البعض يحلل ويقرأ ويقول أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخرج بانتخابات نصفية، يعني مش غير مرتاح، يعني لأنه لن يكون كما يريد. هلأ في كل الحالات هذه توقعات وهكذا، لكن في الموضوع اللبناني أنا في رأيي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأن الإسرائيلي هو يتعنت منذ البداية ويتهرب من التزام بأي شيء، وكل شيء يعني عم فعله حتى الآن لم يعطي لبنان شيئا. المنطقة التجريبية الأولى هي لم تكن تجريبية أصلا، وهؤلاء الأسر الخمسة الذين يحاول أن يعمل منه أنها مبادرة حسنية، هؤلاء الأسر الخمسة اثنان لبنانيون، ثلاثة لبنانيون واثنان وسوريان، ولا علاقة لهم بلوائح الأسر التي قدمها لبنان، يعني وليسوا من الأسر الموجودين الذين يطالب بهم لبنان إسرائيل، يعني ليس فيهم أحد من ينتمي إلى حزب الله أو غير حزب الله من المقاومة أو ليس يعني عميل. حتى الخارجية الأمريكية يعني بدون تدقيق ذهبت إلى يعني الترحيب وتقول أنها بذلت جهود، إذا بذلت جهود لتخرج خمسة أشخاص لا علاقة لهم لا بحزب الله ولا غيره، يعني بمن يعني لمن هذه الخطوة أعطيت؟ أنه ثلاثة لبنانيين وسوريين يعني مواطنين عاديين، هودي مش مواطنين يطالب بهم، مواطنين أو مقاتلين كانوا على الجبهة وأسروا أو أسروا شكرا. عندما دخلت إسرائيل في بعض البلدات. ذلك في تقديري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ماضية إلى مزيد من التعقيد، يعني لا وليست هناك أوهام لدى الدولة اللبنانية أصلا من الآن، حتى وانتخابات إسرائيل ليست لدي أوهام بأنها ستحصل على أي انسحاب جزئي.
1: إذا يعني كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للضيفي من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجودا هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-6-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 722 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 53 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيتين 178 و179. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب تتكلم الآيات عن أحكام المسلم المقتول اللي بيموت مقتول. آية فيها كتب عليكم القصاص، وآية تانية فيها ولكم في القصاص حياة. عليكم يعني ده واجب عليكم، ولكم يعني ده فيه فايدة ليكم أو مصلحة ليكم. إذن الواجبات والتكليفات اللي بيكلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى هي لصالحنا في الأساس. أدي أول ملحوظة هتلاحظها، دايما عليكم بتجيب ليكم، عليكم لكم. قبل ما نتدبر بقى الآية خلونا الأول نفهم معنى القصاص. القصاص هو المعاقبة بالمثل، من قتل يقتل، من فقأ عينا تفقأ عينا له، نفس العين فقأ اليمين تفقأ له اليمين، فقأ الشمال يفقأ له الشمال، اللي بيقطع أذن تقطع أذنه، قطع صبعين نفس الصبعين عنده يقطعوا من نفس اليد اللي قطع، قطع مثلا الخنصر والبنصر من اليد الشمال لإنسان يقطع من إيده الشمال نفس الصبعين، الخنصر اللي هو الصغير، البنصر اللي قبله. أسماء الأصابع هي الإبهام، السبابة تسمى السبابة عشان بتستخدم عند السب، يقولك إيه ده الواد ده حمار فبيشاور عليه كده يقولك ده غبي، اسمها السبابة. الوسطى والبنصر والخنصر. المهم فده اسمه القصاص. القصاص هو المعاقبة بالمثل وتشمل القتل، من قتل يقتل، من قتل بغير حق يقتل. يعني في حاجة بقى اسمها القود، وهو ان المجرم لو هرب وما سلمش نفسه او اولياؤه سلموه بنفسهم واتمسك يقاد بحبل من رقبته لمكان تنفيذ الحكم، ده اسمه القود. وهناك ما يسمى بالدية، وهي انه اذا عفى اهل القتيل عن القاتل بحيث لا يقتل لكن يدفع لهم الدية، قدر الدية 100 ناقة في البلاد اللي بيتم التعامل فيها بالجمال، انما في بلاد اخرى زراعيه وما فيش فيها جمال، مش بلاد يعني صحراويه او فيها بدو وكده، فبيتم التعامل بالبقر يبقى 100 بقره. وفي بلاد لا فيها بقر ولا فيها جمال بيتم التعامل بالخرفان يبقى 2000 خروف. ألفين مش كده؟ 2000 خروف. طيب لو واحد أتلف عضو من أعضاء جسمي ما قتلنيش، قتلني يدفع لأولادي لو هم عفوا 100 جمل. الجمل مثلا ب 20,000 جنيه في 100 أدي 2 مليون جنيه. طب لو هو أتلف عضو من أعضاء جسمي يقتص منه أو إن أنا أعفو عنه وأخد الدية؟ ربنا بيقول في سورة المائدة النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أو إن أنا أعفو عنه نظير دفع الدية. إن عينين دول كم عين عند الواحد؟ 2، يبقى الاثنين مع بعض ب100 ناقة، نفس الدية بتاعت النفس، يبقى لو هو أتلف لي عين نص دية 50 ناقة، مليون يعني. احنا قلنا 100 ناقة ب2 مليون تقريبا يبقى مليون. طيب قطع لي صباع، العشر أصابع بدية كاملة، يبقى الصباع ب200,000 وهكذا. طيب هنا في حكم بالنسبة لدية المرأة، جمهور الفقهاء ان دية المرأة نصف دية الرجل،
وقالوا ده يا ناس يا اللي زعلانين يا عبط ده مصلحة المرأة، لأنه ليس يعني لأن دية المرأة بياخدها الراجل، بياخدها جوزها، لو واحد مراته اتقتلت هياخد هو ما يساوي 50 ناقة، لكن لو زوجها هو اللي قتل هي هتاخد ما يساوي 100 ناقة. ليه؟ لأن هنا قالك الزوج هو اللي بيشتغل وبيجيب الطعام للأسرة، فهي يعني إذن الأسرة محتاجة تعويض أكبر لما اللي العائل بتاعها هو اللي يموت. طب ما في نساء بتشتغل وبتصرف. أنا عايز أقول لكم إن جمهور الفقهاء على الرأي ده، لكن خالفهم فقهاء آخرين. إذن الإجماع مش موجود في مسألة إن دية المرأة نصف دية الرجل، بل هم معتمدين على حديث ضعيف أصلا كمان، وده الغريب إن هو فيه جمهور الفقهاء عليه لكن ما فيش إجماع. والآخرين المخالفين لهم وإن كانوا فقهاء يعني قليلين لكن عندهم أدلة قوية برضه، يعني الأدلة بتاعتهم هم هي الأقوى الحقيقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن في النفس 100 من الإبل، والنفس تشمل رجل امرأة طفل ما يفرقش بقى. وعايز أقول لكم يعني الفقهاء اللي خلفوا دول يعني فقهاء برضو يعني كبار، يعني أنا بصراحة مش يعني مش فاكر بالظبط مين، لكن ابن حزم والشيخ رشيد رضا والشيخ الغزالي طبعا بتالي مصطفى الزرقة، يعني في مجموعة من الشيوخ الكبار، الشيخ محمود شلتوت عرضوا في مسألة إن دية المرأة نصف دية الرجل، وإن كان ده في صالح أصلا المرأة مش في صالح الرجل. يعني طيب هنا برضو هنجد إيه، بعض المسلمين زعلانين قوي إن القانون فيه عقوبة مشددة على القتل كده لدرجة إن فيه عقوبة اسمها عقوبة الإعدام. ده الدول المتحضرة شالت العقوبة دي خلاص. ليه؟ لأن مش من حق حد يزهق روح أي حد. أولا إحنا متفقين فعلا إن مش من حق أي حد يزهق روح حد، ده حقيقي، ولكن هنا اللي حط القانون ده هو اللي أعطى الروح، وهو الوحيد اللي من حقه إنه ياخد الروح، فهو اللي حط هذا القانون. أدي أول حاجة، فعلا مش من حق حد يعمل قانون وضعي يحكم فيه بالإعدام على حد بمزاجه، لا، لكن ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطى الروح هو اللي من حقه ياخد الروح. أدي أول حاجة. لكن الحاجة التانية بقى، احنا نسأل الناس اللي زعلانة قوي من عقوبة الإعدام على القتل ده، هو حضرتك ناوي تقتل؟ يعني العقوبة دي بتردع، تردع يعني تخوف اللي يفكر في انه يقتل. انت ممكن تكون دلوقتي بتسعى لإلغاء عقوبة الإعدام، ولما تلغى واحد كان بيفكر يقتلك او يقتل حد من ولادك وكان متردد عشان عقوبة الإعدام مخوفاه، انت لغيت العقوبة بنفسك اللي سببت ان حد من ولادك يقتل او ان انت نفسك تقتل. فانت حضرتك لو انت مش ناوي تقتل قريب يبقى بصراحة سك على الموضوع ده عشان مش مصلحتك. انا افهم يعني لما واحد يكون زعلان قوي ان في عقوبة مشددة جدا على الحرامية يبقى هو حرامي او هو ناوي يسرق، ما ده شيء غريب جدا. يا اما لازم تفهم ان العقوبة الشديدة قوي دي عشان حمايتك انت. لو انت مش حرامي ما هي بتحميك انت من السرقة، لو انت مش قاتل ومش هتقتل يبقى بتحميك انت من القتل. فلسفة العقوبات في الشريعة الإسلامية مختلفة تماما عن العقوبات في القوانين الوضعية اللي موجودة في أوروبا النهاردة. فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية أنها عقوبة شديدة جدا، قاسية جدا، حتى لا تطبق. يعني عشان الجريمة تقل جدا، الجريمة تقل جدا، فما تحصلش جرائم كثيرة، فما نضطرش لتطبيق هذه العقوبات كثيرة. لكن فلسفة العقوبة في القوانين الغربية هي انهم يحطوا عقوبة مناسبة معقولة علشان تطبيقها ما يبقاش صعب. نتيجة كده عندك 7 مليون مسجون في امريكا، شعب كامل مسجون 7 مليون، منهم 200,000 مسجون مدى الحياة في قضايا قتل. هسأل سؤال بقى، تفتكروا ال200,000 اللي مسجونين في قضايا، لو كل واحد فيهم قتل واحد بس، يعني ما فيش حد مثلا عمل مذبحة او بتاع، لكن كل واحد قتلوا، يعني في 200,000 واحد اتقتلوا. طيب لو كانت عقوبة الإعدام موجودة ومطبقة
كم واحد من المتين ألف دول كان ممكن ما يموتوش، كان ممكن ما يقتلوش؟ ده يفهمنا بقى الآية الكريمة 179. والحقيقة حلقة النهاردة هتكون غريبة شوية، أنا هاخد لكم 179 الأول وبعدين النصف الثاني من 178 وبعد كده النصف الأول 178، هشرحها لكم بالراجع للأسف ده يشرح لك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلام فصيح جدا وغريب في نفس الوقت. القصاص ده يعني ده قتل، ده إزهاق روح. إزاي يبقى في القتل حياة؟ ولكم في القصاص ده حكم القاتل اللي هو بيقتل، القصاص قتل القاتل، إزاي يبقى في القتل حياة؟ وده اللي احنا قلناه، من المتين ألف اللي اتقتلوا دول لو كان عقوبة الإعدام مطبقة كام واحد منهم كانوا هيبقوا عايشين النهاردة؟ يعني بصرف النظر بقى عن مسألة بقى ان هو عمره كده، احنا بنتكلم على مسألة كام واحد من القتلة كان ممكن يردعوا عقوبة الإعدام ويخاف منها. إذن تشريع القصاص فيه إنقاذ للحياة، إبقاء على حياة ناس أبرياء. وجود الحكم بتاع قتل القاتل سيردع ويخيف ناس كانت تنوي إنها تقتل، فده هيعطي حياة لناس كانت هتقتل وعندهم ولاد وعندهم أسر وعندهم عائلات بيعلوها وعندهم ناس هتبكي عليهم طول العمر. ولكم في القصاص حياة يلي عندكم مخ بس، يلي بتفكروا، يا أولي الألباب. اللب هو الجوهر، هو الداخل، يعني اللي عنده حاجة هنا، اللي عنده هنا مخ مش مهلبية، اللي عم يشغل مخه هو ده اللي هيفهم معنى إيه معناها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يلي بتفكروا لعلكم تتقون. لعلكم تتقون انتشار القتل في المجتمع، لعلكم تتقون انتشار الثأر في المجتمع. في الصعيد الثأر منتشر بين العائلات جدا، لأن واحد يقتل واحد من عيلة تانية، فتيجي العيلة اللي اتقتل منها تقتل واحد من العيلة الأولى. مش مهم مين اللي اتقتل، هم ما يعرفوش أصلا مين القاتل، مش مهم بقى، هيقتلوا واحد من العيلة الأولانية وخلاص حتى لو مش هو القاتل. لو عارفين القاتل وهرب وعنده ابن صغير ينتظر الابن لما يكبر علشان يقتلوه، ودائرة العنف وسفك الدماء لا تتوقف. وفي النصف الأول من السورة ربنا كتب على بني إسرائيل إيه؟ لا تسفكون دماءكم. هنا بقى ربنا بيكلم وبيدي تعاليمه للمسلمين علشان ما يسفكوش الدماء. لن يوقف دائرة الثأر، دائرة العنف وسفك الدماء لن يوقفها إلا أنه يقوم الحاكم بنفسه بتنفيذ حكم القصاص، يمسك القاتل ويجيب أهل القتيل ويخيرهم. إما يقتل القاتل قدامهم أو يعفو عنه ويقبل الدية، وهو بقى القاضي يحكم على القاتل حكم تعزيري بالحبس لمدة توجعه. خلي بالك في ناس فاهمة ان القاتل ده مدام عفي عنه ودفع 2 مليون جنيه خرج. يا سلام، واحد مليونير يروح يقتل جاره ويدفع 2 مليون جنيه ويخرج؟ لا، لازم يتوجع بحكم تعزيري. التعزير هو حق القاضي، يستطيع بقى ايه يشوف كده ويقيم الامر وتبقى للقوانين اللي عنده، يشوف الراجل ده يترزع 10 سنين، يترزع 5 سنين، زي ما يشوف بقى. خلاص عفي عنه فمش هيعدم، ودفع فلوس تنفع الناس الغلابة والاطفال اولاد الراجل اللي اتقتل ده، اللي هي مش سايبة. لانه قتل الغيله يعني الاغتيال ده لابد من التعزير فيه. لكن اتنين بيتخانقوا بيضربوا بعض فواحد فيهم راح خبط التاني مات ومات، دي حاجه تانيه. لكن قتل الغيله اللي هو استخباله في الدوره زي عندنا في الصعيد كده وقوم ضربه بالفرد وموته، لا، ده لابد من تعزيره حتى لو عفي عنه. يبقى احنا كده فهمنا معنى ولكم في القصاص حياه، لان حكم القصاص بيكسر حلقه العنف والقتل.
طيب هناك قبائل وعائلات متكبرة مغرورة، وكانت تقول لو قتل منا أحد فلا نريد أن نقتل القاتل، لا إحنا لو قتل منا عبد هنقتل قصاده حر من عندكم، وحتى لو اللي قتلوا عبد مش عايزين العبد اللي قتلوا، إحنا هنقتل حر قصاد العبد بتاعنا ما يهمناش، ولو قتلنا امرأة هنقتل بيها راجل من عندكم وما يفرق، حتى لو قتلتها امرأة مش عايزينها احنا ما يهمناش. فغرور واستكبار شديد. فنزلت الآية 178، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ممكن بقى حد يفهم الآية دي غلط زي بعض الإخوة والأخوات اللي بعتولي قبل الحلقة، ايه ده ايه الكلام ده ازاي، هو مش الناس كلها زي يعني زي بعض وبتاع. بعض الناس ممكن تفهم الآية غلط وتفتكر ان احنا بنقول ان مدام حر اتقتل لازم نقتل حر قصاده حتى لو اللي قتله عبد، لا او ان لو انثى قتلت لازم نقتل بيها انثى حتى لو اللي قتلها راجل برضو، لا. اللي بيشرح الآية دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. في الدماء لا فرق من راجل وامرأة وامرأة، رجل وامرأة، ولا عبد وحر، ولا صغير ولا كبير. الآية مقصود بها ايه؟ الآية اللي هي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، المقصود بيها كسر النعرة والغرور والاستكبار اللي عند هؤلاء الناس.

مقصود بها كسر النعرة والغرور اللي عند هؤلاء الناس اللي شايفين ان العبد بتاعهم بحر من عند التانيين. لا لا لا، مفيش الكلام ده خلاص. لكن طبعا القاتل هو اللي يقتل في الاسلام، لان ربنا قال في سورة الانعام ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. تمام. طيب العقوبة تقع على القاتل فقط، ايا كان بقى حر، عبد، رجل، امرأة. شريعة الاسلام هي قمة العدل وفوق اي شريعة اخرى. هناك شرائع، الشريعة الفرنسية، الشريعة الانجلو ساكسون، الشريعة الامريكية، الشريعة الاسلامية. ايه الفرق بين الشريعة الاسلامية واي شريعة اخرى؟ كلها شرائع، كلها حلوة، كلها في حاجات جميلة جدا جدا جدا، كلها بتقيم العدل، كلها جميلة جدا. ولكن الفرق الوحيد هو ان الشريعة الاسلامية ما فيش فيها غلطة، ما فيش فيها اي فرصة ان اي انسان يظلم ابدا، لانها الوحيدة الكاملة. ليه كاملة؟ عشان احنا مغرورين؟ لا، لان كل شريعة بتاخد صفة واضع الشريعة، فما وضعه الانسان بياخد صفة الانسان. ممكن يكون جميل، لان الانسان ممكن يكون جميل، لكن مش كامل، لان الانسان مش كامل. شرع الله كامل، لان الكمال لله وحده. تمام. طيب كمل بقى معايا الآية 178. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كان القصاص واجبا، ولا دية ولا عفو عن القتل أبدا، ولكن تخفيف من ربنا ورحمة. ربنا خفف لصالح الناس وقال لو المقتول عنده عيال وهيستفيدوا من قاتل أبوهم ده، وهم محتاجين يأكلوا ويتعلموا ويتجوزوا، فيتاح لهم فرصة العفو عن قاتل أبيهم، وياخدوا دية 2 مليون جنيه برضو مش وحشين، يضمنوا لهم مستقبل. وقاتل أبوهم أهو هيتحبس ويعذر برضو، يعني هيعاقب عقوبة أخرى، لأنه قتل غيلة قلنا اغتيال، فلازم عليه في عقوبة لازم تطبق يعني. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ربنا بيذكر القاتل اللي عفي عنه من أبناء أو من ورثة القتيل، إن دول إخواتك، راعوا فيك الأخوة، إنك أخوهم في الإسلام فعفوا عنك، يبقى أنت تروح بقى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بعد ده كله تروح بمنتهى الاحترام وتدفع اللي عليك وما تفصلش وما تلبطش. بيفكروا ان دول ان في بينهم علاقة أخوة في الدين، عشان دي تبقى نهاية العنف بين الأسرتين، مش عاوزين سفك الدماء يكمل تاني بقى. فنص التشريع نفسه مع النص قانوني، النص نفسه حريص على إصلاح العلاقات الإنسانية. يعني مش ممكن تجد مادة قانونية في أي شريعة من الشرائع الموجودة بتقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لأن ربنا حاطت أهداف من القوانين دي، وهي مراعاة الانتشار الحب والعدل بين الناس، ما هياش مواد قانونية جافة زي الإنسان بيكتبها. طيب ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. حكم الدية والعفو ده رحمة من ربنا. يعني ايه؟ يعني مش لازم تطبق عقوبة الإعدام في الإسلام. الله، يعني نبقى زي أوروبا اللي لغتها؟ لا، احنا عندنا اللي بياخد قرار عدم تطبيق عقوبة الإعدام هم أهل القتيل، مش الحكومة. اللي يتخاف انهم هم اللي هيقتلوا قاتل ابوهم لانه لم يعاقب بالقتل، في يوم من الايام هيخرج من السجن ان شاء الله، بعد 20 سنه، بعد 25 سنه هيخرج من السجن. اللي يتخاف ان هم يروحوا يقتلوه هم ولاده، فلازم هم بنفسهم يتنازلوا بنفسهم عن حقهم في القصاص بتاع ابوهم، يبقى خلاص كده مفيش مشكله. لكن الدول الغربيه
اللي ألغت عقوبة الإعدام عملت إيه بقى؟ أجبرت أهل القتيل إنهم يتحملوا إن قاتل ابنهم أو قاتل أبوهم يبقى عايش على حسابهم في السجن. أنا فاكر كويس كان في مناظرة في جامعة مانشستر من 15 سنة كده، فاتفتح الموضوع ده معايا. يعني المتحدث الآخر راجل يعني مش بيحب الإسلام، وراح رامي موضوع عقوبة الإعدام البربرية إيه مش عارف إيه. قلت له بص يعني الله لا يقدر طبعا، يا رب ما يحصلش أبدا حاجة، ولا واحد على ألف من اللي بيقول ده يحصل لك يا شيخ، لكن تخيل معايا إنك روحت النهاردة بيتكم بعد ما خلصنا المناظرة دي، ودخلت لقيت زوجتك مقتولة في أوضة النوم، ودخلت على أولادك مقتولين في أوضتهم، رحت بسرعة على الدور الفوقاني اللي فيه والدك والدتك أنتم مقتولين، واحد دخل قتل كل عيلتك دمرك، العقوبة إيه هنا؟ قال لي هيسجن مدى الحياة. قلت له كويس كده، وأنت هتعفى من الضرائب؟ قال لي لا أعفى من الضرائب ليه؟ قلت له حلو قوي، عارف ده معناه إيه؟ إنه هياكل ثلاث وجبات في السجن طول عمره على حسابك. يمكن انت ما تقدرش تاكل الاكل اللي هو بياكله ده في السجن، ايه ده بقى يعني معامله محترمه، وكل يوم في بروتين وفي كربوهيدرات وفي حلو وفي كريم كراميل وبعدين في السجن على فكره انت عارف ان في نشاط، يعني بيختار نشاط، ممكن يختار مثلا موسيقى، فهيجي له على حسابك انت بتدفع ثمن ده مدرس يعلمه بيانو وهيكمل تعليمه، ممكن ياخد ماجستير ودكتوراه على حسابك. وكمان هو بقى سجين مهذب فما عملش مشاكل في فترة السجن، فبتتخفض المدة بتاعته، وبعد 15-20 سنة بيطلع ويكمل حياته ومعاه دكتوراه على حسابك، وحضرتك مدمن هيروين ساعتها، ما خلاص بقى ما دمر لك حياتك. طبعا راجل بلم، راجل طبعا انا كنت قاسي جدا، لكن ما هو لازم ان انا احطه في الصورة دي. ده اللي بيحصل، ان بيتم التنازل عن حق الناس غصبا عنهم، وكمان ما بيستفيدوش حاجه، ما فيش لا دية ولا غيره خلاص. فدي النقطه. طبعا وارد جدا بقى ان بعد ما البيضة يخرج القاتل دوه يتم الانتقام منه من اهل القتيل، لانه قلبهم بيغلي، هم بيغلوا دمرهم، ودائره العنف تظل دائره، والثأر يستمر عشرات السنين بين العائلات. أما النظام في الإسلام فهو أكثر حكمة ويحقق المصلحة للجميع. أنتوا عارفين أنه لو عائلة القتيل عفت عن القاتل والقاتل فقير ما يقدرش يدفع الدية، بتدفعها العاقلة، العاقلة يعني رجال عائلته يجمعوا من بعض ويجمعوا تبرعات ويدفعوا لأولاد القتيل، نساء عائلته لا، وده يحقق مصلحة. كمل الآية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، اسمع، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني إيه؟ في ناس بتستدرج القاتل وتقول له عافنا عنك ونقبل الدية، فيروح يسلم الدية، ياخدوا الدية وكمان يقتلوه غيلة، يعني غدر اغتيال. لا، هنا بقى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني ايه عذاب أليم هنا؟ يعني هيطبق عليهم القصاص ويقتلوا ولا يقبل منهم دية ولن يعفى عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وده قانون، لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية. مدام خلاص ولي الدم عفى وقبل الدية ما ينفعش انه يقتل، خلص الموضوع. هو التشريع ده معمول لكسر دائرة العنف، ما ينفعش تطبق وتاخد مصالحك وتاخد فلوس وكمان تقتل، يبقى احنا ما عملناش حاجة. طبعا الحلقة النهاردة زي ما تشوف كده طريقة الشرح فيها غريبة شوية، انا واخدكم بالعكس، خدنا الآية 179 وكمان النص الثاني بتاع 177، ودلوقتي تعالوا بقى ايه نشوف اول الآية، اول الآية 178، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. استوقفتني كلمة كتب عليكم القصاص، ليه مبنية للمجهول؟ مع أن ربنا كثيرا ما يقول في القرآن
كتب الله كذا، كتب عليكم القصاص. هو مين اللي كتب؟ مش ربنا اللي كتب؟ ليه ما بيقولش كتب الله عليكم القصاص؟ في علماء قالوا حاجة غريبة قوي، قال لك لا مش ربنا اللي كتب بس، ده العبد كمان كتب. ازاي؟ قال لك بص، الاشياء اللي العبد لا دخل له فيها ربنا قالها كده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله الأشياء القدرية، القدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر العبد ملوش دخل فيه. أما التشريعات فجاءت بصيغة كتب عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، دي الآية اللي هنتدبرها بكرة. كتب عليكم مش كتب الله عليكم إذا حضر الله. الآية اللي بعدها هنتدبرها بعد بكرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ليه مش كتب الله عليكم الصيام؟ في 216 في البقرة كتب عليكم القتال وهو كره. ليه مش كتب الله عليكم القتال؟ وهنا الآية هنا هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص.

0: إسلام دينا، إنما القدر أنت مالكش دخل فيه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خلاص كتب الله، كتب الله. فهمتوا؟ طيب احنا هنا في كتب عليكم القصاص كمان معناها، خلي بالك بقى، كتب عليكم ده واجب، ده ده ده ده فرض. يعني ايه؟ يعني اولياء القاتل لازم يسلموه. عيلة ابنها قتل حد ورجع لهم انا قتلت فلان من العيلة الثانية، ايه عملت كده ليه؟ طب خلاص كتب عليكم القصاص، يعني لازم ياخدوه من قفاه كده ويروحوا يسلموه للقاضي، مش هزار. لا يجوز لهم انهم يخفوه او ان يمنعوا القبض عليه، يبقوا آثمين، لان ده مكتوب شرعا كتب عليكم القصاص. خلاص طيب تعالوا بقى نقرأ الآيتين دول مع بعض كده ونتدبرهم ونشوف كم الحكمة اللي فيهم. اقرأ بقى معايا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الشام وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyer.com.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد إخوة الإيمان، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: علمنا أن الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين صنف طلاب العلم ثلاثة أصناف، وفي هذا اليوم نعرف كل صنف على حدة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا تحدثنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ يعرض لمن يريد أن يبدأ ببداية الهداية،
0: نعم،
1: حتى تكون هذه البداية على خير.
0: نعم،
1: بدأ يعرض عليه مسألة، وخصوصا في بداية الطلب،
0: نعم،
1: لأنه قد يصاب، وهذا من المرض الذي ابتلي به الكثير من طلبة العلم، وهذا أمر يعني مشاهد، أن بداية الطلب للعلم تصيب الإنسان بالغرور، فأول طلب العلم هو الغرور، وبعد ذلك في منتصف الطريق يشعر أنه طالب علم، وحينما يتبحر في العلم كما يقولون زادني علمي بجهلي. فكلما إنسان اقترب حينها يعلم أن العلم بحر لا ساحل له، وحينما يعلم أن هذا البحر لا ساحل له يعلم مقدار ما يحمل هو من العلم، فيتواضع في محراب العلم ولا يكون من أهل الدعاوى التي للأسف نحن نعلم أن الشيطان إنما خرج بهذه الدعوة، وإنما طرد من رحمة الله عز وجل بدعوة الكبر والعجب والغرور. هذا الأمر. الأصناف الثلاثة التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله عنه، هو الأول رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى الآخرة، زاده إلى المعاد، لم يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فهذا من الفائزين ولا شك أن لهذا يطلب العلم، ولهذا ينبغي أن يطلب العلم. وأنا أحب أن يضم الأخ المستمع أو أي أخ من طلاب العلم إلى هذا الكتاب، رسالة للإمام الغزالي عظيمة جدا، وهو أرسلها الإمام الغزالي من فيض قلبه إلى طالب علم تعلق بالإمام ودرس عليه، وهي أيها الولد المحب. ففيها يعني الإمام يصف هناك بشيء من العاطفة الأستاذ المحب المشفق المتبحر المتنور الذي تأصل الإيمان في قلبه وأصبح ينفح الوجود من طلابه وسائر الناس.
0: يعني هذا كتاب موجه إلى المعلم أولا قبل التلميذ.
1: هناك كتب كثيرة في الحقيقة، هناك مسائل لابد أن الإنسان الذي يريد أن يغرس هذه المعاني لابد هو أن
0: يعني
1: فاقد الشيء لا يعطي
0: طبعا.
1: فهذه مسألة في الحقيقة ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بذلك إذا أراد أن يكون وريثا حقيقيا،
0: نعم،
1: للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المعلم الذي يجد في نفسه القصور، ولا شك أن كل إنسان
0: قصر
1: دون العصمة لا شك أنه
0: قصر
1: عنده جوانب من القصور،
0: نعم،
1: ينبغي أن يقبل على نفسه بالتزكية وبمحاولة إكمال هذا النقص، بشرط أن لا يشعر أنه انتهى من هذه المرحلة، لأنه كما قالوا وكما ذكر الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة، أن الولي يموت يوم يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه. ليس معنى ذلك أن الولي إذا وصل إلى مرحلة يقول أنا انتهيت من المجاهدة، وأنه معنى ذلك يصبح عنده تزكية لهذه النفس، وإنما يبقى دائما في حالة المجاهدة لهذه النفس، لا يقف عند حد. ولذلك ذكر الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه العهود المحمدية، وهذا كتاب عظيم ينبغي أن يدرس لطلابنا في مساجدنا للناس، وقد شيخنا الشيخ أسعد الصاغرجي حفظه الله قام باختصار هذا الكتاب، الكتاب فيه وقفات مهمة جدا. يقول حتى في باب الإخلاص أن الإنسان ينبغي أن يخلص من مشاهدة الإخلاص، لأنه إذا شاهد الإخلاص معنى ذلك أنه سيزكي نفسه، ومعنى ذلك أنه سينقطع بهذا الإنسان. فينبغي حينما يخلص لا يشاهد نفسه أنه قد أخلص، وإلا معنى ذلك يعني ينبغي أن يخلص حتى عن هذا الأمر، حتى لا يكون هناك أي مدخل إلى هذه النفس التي تستغل من الإنسان أي زلة من الزلات لتسلك به في دوائر المعصية. لذلك هذا الأمر الإنسان الأول هو الذي طلب العلم. الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الإنسان الذي طلب العلم ليكون زادا للآخرة، إذا لابد لهذا العلم من ثمرة. ولذلك هو يقول لا يعلم هذه المسألة، مسألة قدر هذا العلم، إذا لم يكن يعني خطورة هذه المسألة، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد، يعني مؤكد عليه أكثر. ومن أشد الناس عذابا هو العالم الذي لم ينفعه الله تعالى بعلمه. ولذلك روي عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه رؤي في المنام بعد موته، وقد قيل له ماذا فعل الله بك، فقال الإمام الجنيد قال طاحت العبارات وفنيت الإشارات وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. إذن العمل هو الأساس، ولذلك الإمام الغزالي يتابع لهذا الولد المحب ويقول له لهذا طالب العلم لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية ومعه أسلحة ومعه شيء، وأتى إليه أسد يريد افتراسه، إذا لم يستعمل هذا السلاح لا ينجو من الأسد
0: طبعا.
1: كذلك الإنسان الذي يحمل هذا العلم إذا لم يستعمل هذا العلم في العمل معنى ذلك هذا العلم لا ينفع، سيكون حجة عليه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان لما يجلس مع تلاميذه كان من جملة هؤلاء التلاميذ تلميذ اشتهر بالإقبال على الله واشتهر بالمحاسبة لنفسه، وهو داود الطائي رحمه الله تعالى. وبعد أن حصل وحصل هذا العلم قال للإمام أبي حنيفة يا إمام ماذا بقي علينا؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أما الآلة فقد حصلناها، وأما العمل بالآلة فلم نحصل بعد. يعني هي المطلوبة، هي الثمرة التي ينبغي أن تشتغلوا بها. فانصرف داود الطائي، وذكرنا أن داود الطائي كان يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، وكان يقول بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. فمن هنا كان يعني يحب أن يستغل الوقت في طاعة الله عز وجل. الإمام الغزالي يريد أن يقول أن العلم هذا ينبغي أن يكون، لأن العلم هو أشرف العبادات، وكذلك هذا العلم هو جهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون الجهاد وتكون العبادات من غير نية؟
0: لا طبعا
1: لا، إذن لا بد فيه من النية، هذه النية الصالحة التي يكون فيها للآخرة، ويكون من وراء هذه النية بعد ذلك عمل. وإلا كما قالوا العمل بغير علم جناية، والعلم بغير عمل وسيلة بلا غاية. فلا بد إذن من العمل بهذا العلم، وإلا معنى ذلك الإنسان سيبقى مفلسا ولن يحصل، يعني هذا العلم لن يرفع له شأنا عند الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا الإمام الغزالي عندما صنف طلاب العلم لم يقصد فقط طلاب علم الشريعة.
1: نعم، كل علم نافع. العلم غير نافع مصنف بداية أنه غير نافع، وأن هذا العلم غير النافع، وكل ما كان مؤداه إلى الضرر فمعنى ذلك هذا من المحظور والمنهي عنه. العلم النافع سواء كان من العلم الشرعي بداية، يبدأ بالعلم الشرعي لأنه ميراث النبوة، ويبدأ في كل علم نافع، هذا العلم ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا كل شيء مباح بالنية الصالحة والعمل الصالح قد ينقلب إلى طاعة. فالإنسان حينما يطلب أي علم ينبغي أن تصحب هذا الإنسان النية الصالحة التي تحول هذا العلم إلى طاعة لله عز وجل. حينها يكون الإنسان الذي يكون في مصنعه أو يكون في معهده، حينها يكون في هذه الساعات في معية الله عز وجل وفي محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، وإن كان هو يعني على منبره أمام التلاميذ في صف أو كان في أي مكان آخر، يبقى هو في محراب الله عز وجل. نحن المفهوم عندنا مفهوم العبودية ومفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى يختلف عن كل ما عرفت البشرية من الأديان، وهو أن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في كل لحظة، وأن الإنسان يبقى في حالة العبودية ممكن 24 ساعة، لأن هذا الإنسان في كل عمل يؤديه ممكن أن يقوم على نية صالحة وينقلب هذا العمل إلى طاعة وإلى عبادة. فلذلك الإنسان يعني ينبغي أن يعلم أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو في الحقيقة محراب كبير نعبد الله من خلاله، وكما نتوجه في محراب الصلاة بالنية الخالصة وبالقلب الخالص لله سبحانه وتعالى، في هذا المحراب الكبير ينبغي أن تكون هذه النية حاضرة، يعني في أينما توجهنا نحن في معية الله وفي رقابة الله، وفي كل أمر من الأمور ينبغي ممكن أن نحوله لله. ونحن ذكرنا سابقا أن من الأمور التي ذكرها شيخ شيوخنا الإمام محمود خطاب السبكي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة، وهذا أمر معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني طبعا إذا لم يكن ذكر باللسان فذكر بالجنان وذكر بالفكر، وكل هذه مسائل ذكر عندنا لأنها كلها مسخرة في طاعة الله، لأن الذكر في الحقيقة هو ضد النسيان، فمن كان مع الله سبحانه وتعالى قال قد يكون الذاكر ذاكر ولو كان صامتا، فقد يصمت الإنسان ولكنه ذاكر. وهناك أناس تشعر الإنسان أنهم في حالة ذكر وأنهم في حالة استغراق بالذكر مع أنهم لا يتلفظون، وهؤلاء فعلا يعيشون مسألة الفكر مع الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء كان يقول غفرانك حينما يخرج. قالوا لماذا يقول غفرانك وهو لم يأتي بذنب؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المكان لا يليق بذكر الله فتوقف عن ذكره، لأنه فعل ذلك اعتبر أن هذا تقصير مع الله فاستغفر الله على ذلك. يعني هذا الأمر يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن ننفق أعمارنا كل ما نملك من هذه الأعمار في ذكر الله وفي معية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الصنف الأول من الأصناف الفائزة التي يعني
0: طلب العلم أن يتخذه زادا لمعاده.
1: طبعا نعم، طلب العلم الذي يتخذه الإنسان زادا للآخرة، طبعا هناك أمارات يعني الإنسان يستشعر من خلالها أنه فعلا يطلب العلم لله،
0: وإلا
1: حتى الإنسان لا يبقى هكذا ويقول هو من تلقاء نفسه أنني طلبت العلم لله، ويكون الأمر بغير ما يظن.
0: طبعا يقوم باللسان بالقلب.
1: أولا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم كما قال الحسن البصري رضي الله عنه، اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. الذي يصبح عنده شهوة القيل والقال وما شبه ذلك ولا ينهض إلى صلاة ولا ينفر يعني في الخير ولا يفعل كذا، وإنما فقط أصبح العمل قاصر على المناظرة والمجادلة وما شبه ذلك، هذا أضر بالعبادة وما لذلك خلق الإنسان. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ينبغي أن يطلب به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب هذا العلم بشكل لا يضر بالعمل، وكذلك العمل أن لا يضر بالعلم. هذا ينبغي أن يكون هناك توازن في هذا الأمر. أول شيء من العلامات التي تدل الإنسان، أول شيء أن تكون المناظرة له لهذا الطالب طالب العلم مناظرة، يعني إذا أراد أن يناظر المناظرة في الخلوة أحب إليه من المناظرة في المحافل والمجامع وما شابه ذلك. الذي يكون عنده شهوة أن يكون أن يناظر فلان في حضرتي كذا، يعني ليتفوق عليه لما شبه ذلك، هذا عنده شهوة الظهور وشهوة التغلب على الناس بهذا العلم، شهوة الإشارة لنفسه أنه هو يعلم، وهذه أمور يعني خطيرة جدا. فلذلك هذا الأمر الذي يريد إذن أو يحب أن يناظر في المحافل، وهذه رغبة عنده وهي أفضل لديه من المناقشة في الخلوة، لأن ليس القصد هو إظهار الحق. إظهار الحق ينبغي أن يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول في الخلوة وأبعد عن الرياء في هذا الأمر، ولا أن يكون بين يدي الصلاطين، بين يدي الوجهاء وما شابه ذلك، حتى يدل هو على نفسه وبضاعته وما شابه ذلك. الأمر الآخر أن يكون المرء في طلب الحق كناشط ضالة، يعني الإنسان الذي يطلب الحق كالذي يعني يناشد على ضالة، يعني أضاع شيء وهو يبحث عنه. وكيف يعني ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان لو كان له معين يعني يرشد هذا الإنسان على ضالته، ألا يفرح ويتوجه إليه بالشكر؟ إذن أنا حينما أتناقش مع إنسان وإنسان يعرفني بأمر صواب أفرح، لا أحزن لأنه هو الذي تلفظ بالصواب، وإنما أنا قصدي أن أبحث عن الحق. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما أبالي أظهر الحق على لساني أم على لسان غيري، المهم أن يظهر الحق. هو هذا قصد. يعني الآن عندنا شهوة عند كثير من طلاب العلم في المناقشة، يناقش إنسان ويقول أحرجت فلانا وأقمت عليه، أفحمت فلانا، هذه الشهوة، هذه الفرحة بأن فلان قد زل، هذه فيها خطورة كبيرة جدا. يعني أنا أفرح بزلة الآخر، وقد يكون الأمر في العقائد وأفرح بزلته، وهذا من الخطورة في مكان. يعني لذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أوصى ابنه حماد، قال له: يا بني لا تجادل في العلم. قال: يا أبتي رأيتك تجادل. قال: كنا نجادل وكأن على رأسنا الطير مخافة أن يزل الواحد منا. أما أنتم فقد تجادلون محبة في أن يزل الآخر. يعني الآن بالأول كان في الجدال موجه، ولكن في البحث عن حقيقة كل واحد منهم يتمنى أن يسلم
0: دون الأنانية الشخصية
1: أبدا، لأن مسألة فيها خطورة في العقائد. أما أن يقول فلان أقمت عليه، أو فلان الآن بيقول لك مثلا فلان أنا
0: أفهمته،
1: ليس فقط أفهمته،
0: وضعت له حدا،
1: هو الذي يعني جعله يتوه عن الصواب وحرفه عن الصواب، بمعنى الناس عندنا بعبارة بيقول أنا زحبت ولا فلان. وهذه المسألة خطيرة جدا، لأن الإنسان يعني يتمنى زلة الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا في علم الدين وفي علوم العقائد. فهذا من الأمور الخطيرة جدا جدا. إذن ينبغي الإنسان أن يكون كناشد ضالة في هذا الأمر. هذه من المسائل التي
0: من أمارات
1: طلب العلم الإنسان يعرف أنه إذا هذول المسألتين إن شاء الله تعالى تخلى عنهما وأحب الإنسان فعلا أن يكون هو كناشد ضالة، إذن هذا الإنسان إن شاء الله يكون هذا بداية الطريق في طلب العلم لوجه الله عز وجل.
0: ماذا عن الصنف الثاني من طلبة العلم؟
1: الصنف الثاني الذي يقول فيه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: رجل طلب العلم، يعني طلبه ليستعين به على حياته العاجلة، يعني هو لم يقصد به الآخرة وإنما قصد به الوظيفة وقصد به أن يعين نفسه في هذه الحياة.
0: فهذا يعني هذا مرض شائع في عصرنا اليوم،
1: لا شك أغلب من يطلب لهذا الأسف، فهذا ممن عصى الله سبحانه وتعالى بهذا القصد. فما لهذا يطلب العلم ولا لهذا يبتغى علم الشريعة، ولأنه إذا تقرر كما قلنا أن العلم عبادة وهو أفضل هذه العبادات، لأن العبادات تحتاج إلى العلم أكثر من احتياج العلم إلى العبادة، وأن العلم هو أفضل الجهاد كما ورد في أحاديث وكما ورد عن سيدنا بن مسعود وغيره، هو أفضل الجهاد. إذن هذا لابد أن يكون فيه نية، والنية لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة ينبغى أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا ينبغي أن يوضع العلم ليكون وسيلة لجلب الدنيا، وإنما العلم في الأساس هو عبادة من عبادات هذا الدين. ولذلك هنا الخطورة أن يلتمس بهذا العلم الذي أراده الله عز وجل أن يكون عبادة له أن يلتمس به الدنيا. قد تأتي الدنيا ولكن ليست هي القصد ولا الغاية. ولذلك قلنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يخشى كثيرا من هذه الحالة، ويقول قال كلمة، وهذه الكلمة ينبغي يعني أن تحفر في ذاكرة كل طالب علم. قال: لأن أشتري الدنيا بالرقص والغناء أهون علي من أن أشتري الدنيا بالدين. فالإنسان، هناك من الناس من انكبوا على الدنيا وهم يحاولون تحصيل الدنيا ولكن بأمور الدنيا، يبذل مالا ليصل، يفعل كذا ليصل، أما أن يبذل دينه وعلمه ليصل فهذا من أخطر المخاطر التي يتعرض لها الإنسان وطالب العلم.
0: إذن في حلقة اليوم لم نتعرض فقط إلا لصنف واحد من العلماء أو من طلاب العلم الذين اتخذوا علمهم زادا لمعادهم. بدأنا بالحديث عن الصنف الثاني، ولكن نستكمله في حلقة الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard, Punchbowl. للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

أكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروه، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات عالية الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته أكد الجيش اللبناني سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني أن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين.
1: نعم حسين، التصريحات جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، وكلها تصب في ذات الاتجاه. حتى الرئيس الأمريكي الذي تحدث اليوم ونشر تغريدات أو منشورات على حسابه على تروت سوشيال، كلها تصب باتجاه يوضح أكثر فأكثر الاستراتيجية الأمريكية التي تنتهجها حاليا للتعاطي مع إيران في ظل هذه الحرب المستمرة. الولايات المتحدة بعد أن كانت تعول خلال شهور سابقة على جهود الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاقات مع إيران، وتوصلت بعدها إلى مذكرة تفاهم التي سميت بمذكرة إسلام أباد، وترى أن إيران لم تلتزم بهذه المذكرة، خصوصا في ظل الخلاف على البند الخامس الذي فسرته إيران بأنها هي من يسيطر على مضيق هرمز واستمرارها في استهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر من غير المسارات التي يحددها الحرس الثوري. حاولت الولايات المتحدة بعدها كثيرا الوصول إلى تفاهمات تكف بها إيران عن استهداف هذه السفن، والآن باتت غير مقتنعة أو غير معولة على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء، وبدأت تتخذ استراتيجية مختلفة للغاية تحدث عنها وزير الخزانة بيسنت كثيرا خلال الأيام الماضية، وهي الضغط والخنق الاقتصادي والمالي. والوزير اليوم تحدث من أن الاتحاد الأوروبي بات الآن شريكا كاملا للولايات المتحدة في هذه الضغوط، ستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بألا تستفيد إيران من النظام المالي العالمي. وهذه جزء من حملة تقودها وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارتي الحرب والخارجية لإقناع كثير من الدول وحشد المجتمع الدولي كي تنضم إلى هذه الجهود في محاولة لخنق إيران اقتصاديا. الجزء الآخر من الاستراتيجية الأمريكية هو ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، التلويح بها أحيانا في التهديدات ينشرها الرئيس الأمريكي أو يتحدث بها، والاستخدام الحي أحيانا عندما تنفذ القيادة المركزية مجموعة من العمليات العسكرية بغية الإبقاء على إيران عمياء فيما يتعلق بحركة السفن عبر المضيق عبر استهداف أجهزة الرادار الإيرانية ومنصات الرصد والمراقبة على السواحل المطلة على مضيق هرمز، كي لا تتمكن إيران من رصد هذه السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز عبر مسارين. مسار الأول هو الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، والمسار الثاني المسار الذي يمر بالمياه الدولية، والتي عملت الولايات المتحدة على تدشينهما وأيضا إخلائهما من أي ألغام بحرية. حسين،
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
0: يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجا كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولا فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلا، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحيانا، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلا الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلا. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضا، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيرا، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخليا مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديدا لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيرا على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديدا آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولا أو شركات أو أفرادا وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريبا. ارتفع سعر السلع أيضا، ما يعني انعكاسا على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحيانا 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
0: ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيري الكاتب والمحلل، أو عفوا ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس أيضا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سليمان، يعني بما يتعلق بردود الفعل الداخلية داخل إسرائيل حول ما تم إعلانه من قبل بنيامين نتنياهو.
4: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن المعادلة في إسرائيل هي ما بين محاولة التضخيم في مفهوم تحقيق الإنجاز، وما بين محاولة الذهاب إلى وضع هذا المسار ضمن محاولة الاستثمار الأمني والعسكري. بمعنى آخر، المعارضون للسياسات بنيامين نتنياهو بالتحديد يرون أن ما روج له رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتبه على أنه إنجازا أمنيا هو يعد بشكل أو بآخر محاولة استثمار سياسي، ولا يرتبط بواقعية الإنجاز الأمني والعسكري الكبير جدا، وأن ترميز هذه القضية وتحويلها إلى رمزية انتصار هي غير واقعية وغير منطقية في هذا التوقيت، وإنما هي ترتبط في حاجات سياسية إسرائيلية داخلية. لهذا السبب بيان الجيش الإسرائيلي كان ربما هو مختلفا في قراءته لتصريح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث أن الجيش الإسرائيلي حاول أن يقدم أن ما جرى في يعني تلال علي الطاهر هي نوع من تحقيق الأهداف الأمنية وليس بالمفهوم الاستراتيجي الكامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة يحاول أن يقدم معادلة جديدة للشارع الإسرائيلي، ما بين تضخيم الإنجازات من جانب، ومن جانب آخر محاولة استفزاز الأطراف الرئيسية في هذه المعادلة. وهنا نتحدث عن حزب الله بشكل أساس ولإيران، على اعتبار أن علي الطاهر تشكل رمزية، وربما التصريحات التي نقلت من خلال الوسيط العماني أن إيران حذرت من أن أي هجوم على تلال علي الطاهر يمكن أن يدفع باتجاه رد إيراني مباشر. هذا الأمر إذا ما سقناه مع طبيعة التحذيرات التي تحدث بها وزير الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أن هناك حالة طوارئ في إسرائيل وأن هناك خشية من أن يكون هناك هجوما إيرانيا، واضح جدا أن هناك نوعا من دعنا نقول معادلة التناغم ما بين موقف وزير الجيش الإسرائيلي وما بين رغبة بنيامين نتنياهو في محاولة إيجاد بيئة تمكن وزير الحكومة من الذهاب إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية والاستفادة من أي تطورات ميدانية بهذا الإطار، تحت عنوان الخطر المحدق، وتحت عنوان حالة الطوارئ، وتحت عنوان أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضمن فرصا سياسية مستقبلية في هذا الإطار.
0: سيد طارق، يعني حتى اللحظة، وهذا ما تحدثنا عنه أيضا يعني خلال هذه التغطية، لم يصدر أي تصريح رسمي إن كان يعني من الدولة اللبنانية وأيضا من حزب الله. يعني لماذا ذلك حتى هذه اللحظة لا شيء؟
5: يعني كما قلت لك في مداخلة سابقة، هناك تريث وانتظار لاستجمع كل المعطيات حول ما حصل.
0: كان هناك لم يتوضح ذلك حتى اللحظة برأيك؟
5: حتى اللحظة لم يتبلور أي شيء من أي مصدر لا في الدولة ولا في قيادة حزب الله. كان هناك قبل الإعلان الإسرائيلي عن هذا الأمر، كما قال الأستاذ بشارات، كان هناك تحذير إيراني نقل ليس عبر عمان فقط، إنما عبر الجانب الباكستاني للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه إسرائيل إذا حاولت الهجوم على علي الطاهر فأن إيران ستتدخل تحت عنوان الدفاع عن حليفها. ويعني كان في هناك محاولة رسم معادلة هرمز علي الطاهر. فأن يحصل هذا الأمر يعني وبالطريقة التي الاستعراضية التي أعلنها نتنياهو يعني يطرح تساؤلات، وهذه التساؤلات يعني موجودة في الأوساط اللبنانية حاليا، أنه هل هذه هناك شيء ما حصل بين نتنياهو وترامب بعلم الوسيطين العماني والباكستاني بأنه هناك شيء ما حصل بين ترامب ونتنياهو حول هذا الموضوع في
6: Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes and small furniture. Medium units fit the contents of a 2-3 bedroom home. And large units can handle bulk storage or even vehicles and boats. Their driveway units allow you to drive right up to your storage unit, making loading and unloading even simpler. Plus, they offer trailer hire, so you can transport your items without the hassle. For peace of mind, each unit is individually alarmed for your security. Visit your local National Storage facility today and let them help you find the perfect storage solution. For more information, head to nationalstorage.com.au.
5: حليفته إيران إذا كان يحاول أن يستكشف إذا كان لديها معطيات ما أو كيف ستتصرف، لأنه هلأ المعادلة أنه إذا الإسرائيلي أراد من هذه الخطوة أن يعزز موقف التفاوضي ويعلن لاحق وتشدد لاحقا بموضوع المطالبة حزب بتجريد سلاح حزب الله، فهذا سيعقد الأمور أكثر في على مستوى الفوضى. أما إذا كان يريد من هذا الأمر أن يعني أن تكون سيطرته العملياتية، أعود أقول لأنه قلنا سابقا أن هذه العملياتية قد لا تكون سيطرة كاملة، يعني سيطرة، لأنه تحدث الجانب الإسرائيلي يعني عن سيطرة على مسارين في في التل، في هناك مسارات كثيرة في التل، يعني ليس هذين المسارين فقط. فإذا كان هذا الأمر لإعادة فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، فهذا الأمر يعني لا أعتقد أن السلطة اللبنانية ستقبل به ولا حزب الله سيقبل به، علما أنه يعني سقوط هذا الموقع في يد إسرائيل أنا في تقديري ليس خسارة لحزب الله بقدر ما هو خسارة للسلطة اللبنانية، لأنه كمان السلطة اللبنانية بشكل أو بآخر تحاول أن تستفيد من قوة حزب الله في مكان ما في المفاوضات، تستطيع يعني أن تستفيد حتى لو لم تعلن ذلك. فإذا الإسرائيلي يريد يعزز موقف التفاوضي فهذه مسألة من تعود القصة على همة الأمريكي كيف ستتصرف في جولة المفاوضات الثامنة التي يقال أنها ستنعقد هذا الشهر بعد منتصفه أو قبيل منتصفه، يعني نشوف الأمريكي كيف سيتعاطف في الموضوع. كمان يعني المؤشر إذا كان هناك شيء ما خلف هذه الخطوة أو إعطاء بين الزوجين هدية ما لنتنياهو بغض النظر بهذا الموضوع، لأنه الأمريكي كمان كان أبلغ يعني لنتنياهو بأنه حدود على الطائرة الإقليمية.
0: هذه نقطة مهمة أنقلها إلى السيد سليمان. نعم أنقلها إلى السيد سليمان بشارات، يعني بهذه النقطة تحديدا، يعني هل من هدايا تقدم يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنيامين نتنياهو؟
4: لا شك في ذلك، هناك نوع من التنسيق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو، ولكن أنا إذا ما أردت أن أربط الجانب الأمني إنجاز التعبير والمعادلة الأمنية أو الشق الأمني في هذا الإطار، ربما قد نكون نحن أمام محاولة الذهاب إلى سحب إيران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة من الزاوية اللبنانية، وهذا ربما يخدم الإطار الإسرائيلي الأمريكي بذات الاتجاه. وإذا ما لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين ذهبت إلى التصعيد الميداني والعسكري في استهداف جزيرة كلارك، واضح جدا قد يكون هناك تناغم إسرائيلي أمريكي مرة أخرى للدفع بذهاب سحب إيران باتجاه مواجهة عنوانها أن تكون هناك ضربة عسكرية كبيرة هذه المرة توجه إلى إيران. وهذا ربما ما ألمح إليه بنيامين نتنياهو بالأمس عندما كان يتحدث من أن إسرائيل الآن مستعدة وقادرة على تنفيذ ضربة وتحقيق هدف كامل في ضربة واحدة، بمعنى وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يقول أنه أو يذكر الإيرانيين بالضربة الافتتاحية في فبراير الماضي عندما ذهبت إسرائيل إلى توجيه الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، ليقول أن إسرائيل الآن هي ربما تمتلك الآن من المعلومات وتمتلك من القدرات التي يمكن أن توجه من خلالها ضربة لتحقق الهدف الاستراتيجي الذي أعاد بنيامين نتنياهو بالأمس الحديث عنه، وهو إسقاط النظام الإيراني بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي
0: سيد سليمان، يعني برأيك هي محاولة لجر يعني إيران إلى هذه المعركة أو يعني التدخل الإسرائيلي المشروع؟
4: نعم، إذا ما استثنينا الهدف السياسي الداخلي الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه بداية المداخلة، قد يكون هذا الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تحاول أن تذهب إليه إسرائيل في محاولة استغلال الظروف التي يمكن أن تتهيأ بشكل كبير جدا إلى سحب طهران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، واعتقادا من أن إسرائيل الآن تمتلك القدرة والتوقيت المناسب لتنفيذ ذلك. وبالمناسبة هذا ربما جزء من عملية الإقناع التي أراد بنيامين نتنياهو أن يذهب إليها للإدارة الأمريكية، كما أقنع دونالد ترامب بالذهاب إلى المواجهة العسكرية مع إيران، أن يقنع الآن مرة أخرى الإدارة الأمريكية من خلال ترميز هذا الملف وقضية علي الطاهر كقضية رمزية، خصوصا فيما يتعلق بشقي المعادلة ما بين حزب الله وما بين إيران في في في في, في توحيد الرؤية بهذا الاتجاه. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها تعقد المشهد الميداني في لبنان في محاولة للحصول على مكاسب سياسية، أكان ذلك في الحالة الإسرائيلية الداخلية أو فيما يتعلق ويرتبط بالملف الإيراني، على اعتبار أن انغلاق الأفق في الملف الإيراني هو أيضا يحدث حالة من الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وبالتالي يجب أن يعاد هذا الملف مرة أخرى إلى الطاولة وأن يكون له الزخم السياسي والزخم العسكري، وبالتالي قد تشكل هذه القضية قضية علي الطاهر كواحدة أو كمدخل أساسي لإعادة هذا الملف إلى المواجهة المباشرة والأساسية وجر طهران إليها بشكل مباشر.
0: سيد طارق، يعني هذه السيطرة على تلة علي الطاهر كيف تؤثر على شكل المفاوضات؟ وأنت تحدثت قبل قليل عن هذه المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل.
5: يعني في تقديري استاذنا، هلا اذا الاسرائيلي سيأخذ من علي الطاهر ورقه قوه، يعتبرها ورقه قوه، يتشدد اكثر بالمفاوضات باتجاه يعني الضغط اكثر بشرطه ان يتم نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فاكيد لن يتوانى عن ذلك الاسرائيلي. ولذلك انا في رايي السلطه اللبنانيه بدات توطن نفسها على أنه الجولة المقبلة مفاوضات لن تكون سهلة، وأن الإسرائيلي بسيطرته على علي الطاهر إذا ثبت أنه فعليا يسيطر كما يعني سيتخذ من هذا الأمر ورقة قوة يعتبرها بيده. لكن أنا يعني هون أريد أن أشير إلى يعني أو ألتقي مع الأستاذ بشارات في مكان ما، أنه إذا كان هذه الخطوة اللي أقدم عليها نتنياهو يريد منها تعزيز أوراقه الانتخابية بهذا باعتباره أنه علي الطاهر هذه تعزز انتخابية وتتلاقى مع الهوى الإسرائيلي الذي يشجع على استمرار الحرب ضد حزب الله في لبنان وكذا، لكن في مكان آخر البعض يحلل ويقول أن نتنياهو ربما يمكن أن يستدرج حزب الله وبالتالي إيران إلى معركة يريد من خلالها هو الإطاحة بالانتخابات، يعني الذهاب إلى معركة كبيرة وتأجيل الانتخابات فرض، خصوصا إذا كان يشعر فعليا وميدانيا في المجتمع الإسرائيلي أنه قد يخسر الانتخابات. وهناك معطيات كثيرة لدى الإيرانيين ولدى كل المهتمين أنه يعني وضع نتنياهو قد لا يكون يعني قد لا يكون كما يريد هو في الانتخابات، لبل أنه البعض يحلل ويقرأ ويقول أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخرج بانتخابات النصفية يعني مش غير مرتاح، يعني لأنه لن يكون كما يريد. هلا في كل الحالات هذه توقعات وهكذا، لكن في الموضوع اللبناني أنا في رأيي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأنه الإسرائيلي هو يتعنت منذ البداية ويتهرب من التزام بأي شيء، وكل شيء يعني عم فعله حتى الآن لم يعطي لبنان شيئا. المنطقة التجريبية الأولى هي لم تكن تجريبية أصلا، وهؤلاء الأسر الخمسة الذين حاول أن يعمل منه أنها مبادرة حسنية، هؤلاء الأسر الخمسة اثنان لبنانيون ثلاثة لبنانيون واثنان وسوريان ولا علاقة لهم بلوائح الأسر التي قدمها لبنان، يعني وليسوا من الأسر الموجودين الذين يطالب بهم لبنان إسرائيل، يعني ليس فيهم أحد من ينتمي إلى حزب الله أو غير حزب الله من المقاومة أو ليس يعني حتى الخارجية الأمريكية يعني بدون تدقيق ذهبت إلى يعني الترحيب وتقول أنها بذلت جهود، إذا بذلت جهود لتخرج خمسة أشخاص لا علاقة لهم لا بحزب الله ولا غيره، يعني بمن يعني لمن هذه الخطوة أعطيت؟ أنه ثلاثة لبنانيين وسوريين يعني مواطنين عاديين، هودي مش مواطنين يطالب بهم، مواطنين أو مقاتلين كانوا على الجبهة وأسروا
0: سيد طارق
5: أو أسروا عندما دخلت إسرائيل في بعض البلدات. ذلك في تقديري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ماضية إلى مزيد من التعقيد يعني لا، وليست هناك أوهام لدى الدولة اللبنانية أصلا من الآن حتى وانتخابات إسرائيل ليست لدي أوهام بأنها ستحصل على أي انسحاب جزئي حتى.
0: إذن يعني كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للضيف من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحق

0: حصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: the Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول معالم الأسوة الحسنة في شخص نبينا عليه الصلاة والسلام. وأقول إن من تتمات الأمر أن يعرف المسلم التفاوت في مراتب الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد لا يتصور المرء وجود التفاوت في مراتب الأسوة أو في مراتب الأخذ عن الأسوة، وهذا هو التعبير الصحيح، مراتب الأخذ بخلاف مراتب الأسوة، وأعني بها اختلاف الأسوات أو اختلاف من جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة حسنة للخلق في مراتب الكمال. هذه مسألة، فلا شك أن أصحاب النبوات وأصحاب الرسالات جميعا عليهم صلوات الله وتسليماته يمثل كل واحد منهم مظهرا من مظاهر الأسوة الحسنة، أو مظهرا من مظاهر الكمال، وإن كان الكمال في الخلق نسبيا، إذ الكمال المطلق لله وحده، الكمال المطلق لله وحده، وإن كان في شخص من الأشخاص أو في إنسان أو في عبد شيء من الكمال أو له حظ من الكمال، فهو أمر مقيد وأمر محدود وأمر نسبي. حتى الأنبياء والرسل، وهذا يعطينا القول بأن مراتب أصحاب الأسوة من الأنبياء والمرسلين يتفاوتون في هذا الكمال، يتفاوتون في هذا الكمال، ولكن من باب حفظ مراتب النبوات أقول ربما ما يراه البعض خللا أو ما يراه البعض نقصا في مرتبة الأسوة قد يمثل جانبا أو وجها من وجوه الكمال، لكن في صورة غير معهودة، في صورة غير إيه؟ فنحن هل نحكم دائما على مظاهر الرحمة في الوجود؟ هل نحكم عليها دائما بأنها ثابتة؟ مظاهر رحمة الله في الوجود يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انك قد ترى انسانا مصابا بامراض كثيرة، قد ترى انسانا يواجه ازمات في حياته، قد ترى انسانا وقعت به بعض المصائب وبعض النوائب، فهل هذا يتعارض مع مفهوم الرحمة الإلهية؟ ربما لا تتصور الرحمة إلا في تلك المظاهر الثابتة. أنت عندما ترى إنسانا يجلد إنسانا، تعتبر هذه السورة منافية للرحمة. لكن إن علمت أنه يجلده حدا، أي يجلده في حد، فإن الخطب يهون، وتعلم أن الحدود ما شرعها الله سبحانه وتعالى إلا من باب الرحمة. مش كده ولا إيه؟ يعني لما تشوف إنسان بيضرب إنسان لأول وهلة تقول هذا إنسان ما فيش في قلبه رحمة، ما فيش في قلبه، لكن مجرد ما تعلم أنه يضربه في حد تستكين، تستكين، وأنت موقن بأن الله ليس بظلام للعبيد، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، والحدود كفارة. الحدود إيه؟ كفارة. يعني صورة حد، أو عندما تواجه بهذا الأمر لأول وهلة تقول هذا منافي للإنسانية ومنافي للرحمة والرأفة، لكن بالمقارنة بين إقامة الحد هنا وبين عذاب الآخرة تقول والله دي رحمة، دي تعتبر إيه؟ رحمة. إذن ما ينبغي أن نتصور دائما ما يعتبره البعض خللا أو نقصا في مراتب الكمال، ما ينبغي أن نتصور هذا في جانب أصحاب النبوات، في جانب أصحاب. فلما مثلا نسمع أن سيدنا موسى كان شديدا، أنا أقول شديدا، هناك من صرح في كتاب الله أن سيدنا موسى كان عصبي، إنما هذا التعبير لا يليق، هذا التعبير لا يليق أن يصدر من مسلم في حق صاحب نبوة وصاحب رسالة وصاحب خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. فهو الذي خاطبه الله بقوله واصطنعتك لنفسي، وخاطبه بقوله سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع، أنت إذن تنتقص من اصطنعه الله على عينه. إذن عندما تنتقص من قال الله له واصطنعتك لنفسي أو ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، عندما تنتقص هذا الشخص أو هذا الإنسان فإنك تطعن بذلك في القرآن الكريم، تطعن بذلك في الإيه؟ في القرآن الكريم. إذن ما يراه هذا الإنسان من عصبية أو من شدة أو من كذا أو كذا لا يستقيم أبدا بحكم نظره القاصر، بل ربما طبع الله سيدنا موسى عليه السلام على هذه الشدة ليواجه هذا الصلف وهذا الكبر وهذه الغطرسة وهذا العناد من بني إسرائيل. أنتم تعلمون أن اليهود أشد الناس عنادا واستكبارا في الأرض، استكبارا في الأرض، تعلمون ذلك. إذن كما يقال في المثل لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد. إذن كما أن الله جلت حكمته أيد كل رسول من الرسل بآية تتناسب مع ما اشتهر في عهده وما عرف في عصره، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: ما من الأنبياء، أو ما من الأنبياء نبي إلا وقد إيه؟ أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما آمن البشر أي ما صدق البشر وقوعه بما عهدوه من نظيره في عهدهم، بما عهدوه من نظيره في إيه؟ يعني في عهد سيدنا موسى اشتهر السحر، اشتهر الإيه؟ السحر. فأتى بالعصا وهي من جنس ما تدرب عليه القوم أي السحرة، هي من جنس ما تدرب عليه السحرة في عهده. لكن الفرق بين ما جاء به موسى من هذه الآية وبين ما فعله السحرة، الفرق بينهم ايه؟ اوعى تفكر ان سيدنا موسى عمل زي السحرة، لا. فرق بين السحر والمعجزة ايه؟ قد يكون الفرق دقيقا لا يفطن.

وأصبحت في نظر الناس أي من باب التخييل كأنها تسعى وهي لم تتحول، لأن السحر لا يكون بقلب الأعيان، لا يملك قلب الأعيان إلا خالقها، لا يملك قلب الأعيان إلا إيه؟ خالقها. إنما كل ما جاء به السحرة هو ما حكاه الله عنهم بقوله سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا إيه؟ بسم الله، آمين. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس يعني إيه؟ يعني أنهم بسحرهم جعلوا الناس يتخيلون هذه الأشياء على غير مكيناتها وهيئاتها، على غير إيه؟ هيئاتها ومكيناتها، غير أوضاعها يعني. فشافوا الحبال والعصي عبارة عن إيه؟ حيات تسعى. لكن سيدنا موسى لما ألقى عصاه، لو أنها كما يتصور البعض أو كما ذكر بعض المفسرين، لو أنها تلقفت هذه الحبال وهذه العصي بمعنى ابتلعتها، ها، لصار ذلك من جنس ما صنع السحرة، يبقى عبارة عن تخييل، عبارة عن ايه؟ تخييل. لكن ايه اللي يميز فعل سيدنا موسى عن فعل هؤلاء؟ انه بمجرد ما القى عصاه بطل السحر في الاشياء، فرآها القوم على هيئاتها، لقوله فاذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني لم يقل فاذا هي تلقف الحبال والعصي، بل قال ما يأفكون أي تلقف إفكهم وسحرهم، كما قال سبحانه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أي إنما هو السحر، إن الله سيبطله، إن الله إيه؟ فاللي حصل، اوعوا تفكروا إن اللي حصل إن العصا بتاعت سيدنا موسى ابتلعت الحبال، لا، هذا أيضا يدخل في نطاق التخييل، في نطاق الايه؟ لا، انما هي مجرد. ولذلك ايه اللي عرف السحرة بان ما جاء به موسى ليس سحرا؟ هو لو صنع صنيعهم وحذى حذوهم واخذ اخذهم لايقنوا بانه سحر، انما عندما رأوا ان فعلهم وسحرهم وكيدهم قد بطل علموا أن ما جاء به موسى هو الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، فإذا هو إيه؟ زاهق. هذا الفرق بين ما جاء به موسى وما جاء به السحرة، خلي بالكم. فإذا كانت الحكمة الإلهية اقتضت أن يؤيد الله رسله بآيات ومعجزات تتناسب مع ما اشتهر في عصورهم وفي أوقاتهم، فالأولى أن يدعم ذوات الأنبياء وأن يدعم قواهم، أن يدعم قواهم الكلية والجزئية الظاهرة والباطنة، أن يدعمها بما يتناسب مع مواجهة هذا الصلف وهذا العناد وهذه المكابرة. يدعم ذوات الأنبياء، ذوات الملكات، القوى يدعمها بإيه؟ يدعمها بما يؤهلها وبما يرشحها لمواجهة الصلف والكبرياء والمكابرة والغطرسة والعناد. سيدنا موسى كان شديد، لما يغضب

شعر صدره كده يقف يعدي من القميص يخترق شديد. لكن ما يجيش واحد ما يقول ده كان سيدنا موسى عصبي، هذه كلمة لا تليق، هذه إساءة أدب. اللي صرح بهذا الكلام يبقى مسيء الأدب. فهذه الشدة في محلها، كما أخرج كما أخرج الإمام البزار بسنده إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها بسند رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: إن في السماء ملكين، أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين، وكل مصيب. وذكر جبريل وميكائيل. ونبيان، أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب. وذكر عيسى ويحيى، أو ذكر موسى وإبراهيم. ولي صاحبان، أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين. وذكر أبا بكر وعمر. انتهينا. وبعدين في كل مرة يقول وكل إيه مصيب، أي لا تعتبر الشدة في موطنها خللا في الكمال. ربما تتصور أنت الكمال في اللين المطلق، وربما يتصور غيرك الكمال في الشدة المطلقة. احنا دائما مع الحد الأوسط، لأن الكمال الكمال في أي خلق لا يتمثل إلا في الحد الأوسط، لا يكون إلا في الحد الأوسط. العلماء علماء الأخلاق قالوا إيه مثلا؟ الشجاعة. عايزين نعرف الشجاعة. الشجاعة لو جنح بها الإنسان إلى التهور ما تبقى الشجاعة. يعني الشجاعة نقدر نقول الشجاعة حد أوسط بين الجبن والتهور، بين الجبن والإيه والتهور. الشجاعة حد أوسط بين الجبن، بين الإنسان يكون جبان أو متهور. متهور يعني إيه؟ يعني إنسان بيبطش بالناس زي البلطجية مثلا، إنسان بلطجي متسلط على خلق الله. هل تعتبرون أن هذا التسلط ده شجاعة؟ لا، ليس بشجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد اللي بيسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الشدة ليست في هذه العضلات ولا فيما يكابده الإنسان من الأعمال الشاقة، إنما الشدة الحقيقية أن يملك المرء نفسه، بمعنى أن يستطيع التحكم في نزعات النفس عند الغضب. نزعات النفس عنده، إذا نزعت النفس نحو التهور يرده، لأن هذه النفوس لها أوابد كأوابد الوحش. لازم الإنسان يكون ماسك الزمام، لازم يكون بإيده الزمام، ما يسيبش الزمام. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الطفل الصغير الرضيع لما أمه تسيبه يرضع وما تفكرش في عملية الفطام دي، يكبر وممكن يرضع وهو كبير. ألف هذا الأمر ولم يفطن، إنما لما تفطمه ينفطم. أو كذلك النفس، النفس تحتاج إلى ترويض كما يروض الوحش، كما يروض الوحش. هذه النفس الأمارة بالسوء. فلذلك بنقول إن الشدة في محلها كمال، واللين في محله
الكمال، ولا تعتبر أبدا اللين في جهة النقصان والشدة في جهة الكمال أو بالعكس، إلا إذا وضعت أحدهما أو إحداهما موضع الآخر، فتأتي بالشدة في موضع اللين وتأتي باللين في موضع الشدة. أهو ده الخلل، ده الإيه الخلل؟ فإذا العلماء عرفوا الشجاعة بأنها حد أوسط بين التهور وبين الجبن، عرفوا الكرم بأنه حد أوسط بين الإسراف وبين التقتير، أو بين التبذير، على خلاف بين الإسراف والتبذير كما قلنا سابقا، هناك فرق دقيق، فرق لغوي بين الإسراف والتبذير، وإن كنا نطلق اللفظين على معنى واحد لكن في فرق لغوي، والألفاظ وإن اشتركت في أصل الدلالة لكن لا يمنع ذلك من وجود بعض الفروق الدقيقة. فالإسراف إنفاق المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، إنفاق المال فيما ينبغي، واحد بينفق في أكله وشربه ولباسه لكن زايد على ما ينبغي، يسرف في الأكل، يعني إيه؟ يروح يجيب أكل بكثرة وبعدين في الآخر يرميه في الزبالة، أو ده الإسراف، مش في النوع إنما في الكم، إنما في الإيه؟ أما النوع كل ما تشتهي بقدر وسعك، ربنا موسع عليك، وسع على نفسك، وسع على عيالك، كل اللي أنت عايزه، بس الكثرة خلي بالك من الكثرة. يبقى الإسراف إنفاق المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أما التبذير فهو إنفاق المال أصلا فيما لا ينبغي. أدي الفرق، التبذير إنفاق المال فيما لا ينبغي أصلا، واحد ينفق ماله على التدخين، واحد ينفق ماله على شرب الخمر، واحد ينفق ماله على التكييف أو المكيفات أو المخدرات، واحد ينفق ماله في أمور محرمة، يبقى إنفاق المال فيما لا ينبغي ده اسمه تبذير، وإنفاق المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي اسمه إسراف. أيهما أشد في الحكم في الميزان؟ يعني شوف من باب النكير، من باب التغليظ، إن المبذرين كانوا إخوان مين؟ شياطين، إخوان الشياطين. يبقى التشديد جاء في جانب مين؟ على كل الكرم حد أوسط بين الإسراف أو التبذير وبين التقتير، وبين التقتير. ولا تبسط يدك كل البسط هناك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. إيه معنى ولا تجعل يدك مغلولة إلى؟ هذا تصوير، هذا إيه؟ تصوير مجازي، يعني ليس المراد هذه الهيئة الحسية، إنما هذا تمثيل لعملية التقتير وعملية الإيه؟ الإسراف. تقتير وإيه؟ وإسراف، كلاهما مرفوض، واللي مطلوب الوسط، الحد الوسط احنا نسميه إيه؟ كرم، نسميه إيه؟ كرم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن يا أخواني الوسطية في كل أمر تحفظ على الإنسان حالة التوازن في النظر إلى الأشياء، حالة التوازن في النظر إلى الإيه؟ يعني متى يخطئ الإنسان في تقييمه للمواقف؟ إمتى يغلط في تقييمه للمواقف؟ لو أنه لم يعرف الحد الأوسط في كل صفة وفي كل خلق. لو ما عرفش الحد الأوسط في إنسان يرى الكمال
في جانب الشجاعة في أن يكون باطشا مستبدا متسلطا على الخلق بالجبروت. شايف ان دي شجاعة. الحجاج الثقفي ما هو كان كده، كان قاتلا مجرما أثيما، وبيظن كان يعتقد ان دي منتهى الشجاعة. لما أبدا، الشجاعة التي تحمل صاحبها على مجاوزة الحد في إقامة العدل أو تحقيق العدل ما تبقاش شجاعة، ما تبقاش إيه؟ شجاعة. وكذلك العكس بقى، الشجاعة والجبن كلاهما مرفوض، وكلاهما في موضع الذم، كلاهما في موضع الذم. فلذلك يا إخواني بنقول، وإن أكدنا في بداية حديثنا على أن الكمال في الخلق نسبي، لكن حديثنا عن أصحاب النبوات لابد أن يكون من خلال معايير أخرى. من خلال إيه؟ معايير أخرى. أنا ما أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإنسان الكامل. لما نقول النبي هو الإنسان الكامل، وزي ما قلت الكمال نسبي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للخلق، لكن بالنسبة للحق الله له الكمال المطلق، له الكمال الإيه؟ ومع ذلك أنا الأدنى، أما يجي يتكلم عن الأعلى، ما ينبغي أن أتكلم عن الأعلى من خلال منظوري أنا، وإنما أتكلم عن الأعلى من خلال تقييم الحق الذي اصطفاه وأهله وخصه بالنبوة أو الرسالة ورشحه للقيام في هذا الدور. بمعنى زي ما قلت لكم سابقا، أما آجي أنا أو أنتم أي واحد فينا يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي أم يكون حديث القرآن؟ أنا قلت الكلام ده لواحد، أنتوا عارفين يعني شبابنا بعضهم بيغرر بي ويستدرج لهذه المزالق وهذه المضاحض. واحد يقول لي النبي يعني إزاي كيف ينام على الجارية بتاعته في وجود مراته ووجود زوجة ويقول لها ما تخبريش حد وبتاع وشيء من هذا القبيل. بقول والعرب لم تفعل هذا، ولم يعهد من العرب انهم يعملوا الكلام ده. يعني انا بستغرب يعني كيف انسان يكون مسلم وينطق بهذه الكلمات التي ربما يهوي بها في النار 70 خريفا. تعرف انت بتتكلم عن مين؟ وانت حتى لو صحت هذه الرواية، كيف تضع النبي صلى الله عليه وسلم في موقع الاتهام أو في مقام الاتهام يعني؟ وكيف توجه هذا القول من منظورك أنت ولا تلتفت إلى تعظيم الحق للشأن في هذا الرسول الكريم؟ يعني ربنا لما يخاطب النبي يقول وإنك لعلى خلق عظيم، تيجي انت بأي وجه من الوجوه تيجي تتكلم؟ الحق لما يقول وإنك لعلى خلق، بأي وجه انت تيجي تتكلم؟ ومن أصدق من الله قيلا. زيد من الناس قال كذا، ولكن الحق قال كذا. فما موضع اهتمامك أنت بما قال زيد؟ يعني كيف تجعل اهتمامك فيما قال زيد وإن صحت الرواية لكنها لا تبلغ التواتر القطعي في جانب القرآن في جانب البلاغ؟ وحتى لو حدثت، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأمور والتي منها التشريع. فليه انت تاخد كل امر على انه سقطة من الامور دي؟
ليه تاخدها على انه سقط من ال... فاذا عندما نتكلم عن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم عن البشرية، ما ينبغي ان يكون ان تكون نظرتنا لبشريته صلى الله عليه وسلم هي تلك النظرة الى البشرية المجردة عن صفة النبوة او الرسالة. البشرية كما قلت في كتاب رد المتشابهات، البشرية وصف قابل لانطباع كل صور الافعال والانفعالات والتفاعلات، وهي وصف قابل للاعراض. وصف قابل للاعراض يعني ايه؟ يعني مدام بشر يبقى يجوع، يعطش، ينام، يصحى، يحتاج لدورة المية، ها؟ مدام بشر. إذن البشرية وصف قابل للأعراض، الأعراض ومنها المرض، ومنها كبر السن أو تقدم السن، ومنها الموت. لكن في جانب أصحاب النبوات ما نقولش البشرية في جانب أصحاب النبوات وصف قابل لانطباع المعاصي أو المخالفات، مع ان الامر قد يعرض عليهم، يعرض عرضا لتتحقق لنا من خلال الاقتداء بهم الحصانة. يعني لما يعرض على سيدنا يوسف عليه السلام ما قد علمتم من خلال قراءتكم للسورة، عرضت عليه فتنة ولكنه استعصم بشهادة امرأة العزيز، لم تقل انا راودت عن نفسي فاستعصم. ما جيش انا بقى كمسلم واقول انه هم بيها بالفعل. اذا كانت امرأة العزيز بتقول فاستعصم، ما جيش انا اقول هم فعلا. هتقول لي انا ما قلتش، ده القرآن اللي بيقول، القرآن اللي بيقول ولقد همت به. طب وما أدرك أن الهم وهو بمثابة الفعل المساعد، ما أدرك أن الهم كان بهذا الأمر؟ ما هو الهم ده ممكن يتعلق بأي فعل تاني، فليه أنت وجهته للفعل ده بالذات، للحتة دي بالذات ليه وجهته؟ وخصوصا أن الهم هنا متعدي بالباء، بالباء. طب الباء دي تعود لإيه؟ هنقول وقد همت به، همت به بمين؟ بيوسف. وهم بها، استعمال لفظ الهم متعديا بالباء يبعد الخاطر عن تصور هذا الأمر، يبعد الخاطر عن تصور هذا. هم بها، هم بها ماذا؟ هم بها ماذا؟ ها؟ ايه موضوع الهم يعني؟ موضوع الهم ايه؟ ولو كان هم بمعنى يعني ميل الى الفاحشة، ما هو كان اتى بالفاء التي تفيد الترتب، ترتب المعلول على العلة، وهذا من مسالك العلة عند الاصوليين، الاتيان بالفاء. كان قال ولقد همت به فهم بها، على ان همه مترتب على همها، يعني هي اللي بدأت الاول. لكن استعمال الواو يفيد ان الجهة منفكة، يفيد ان الجهة ايه؟ منفكة. يعني مش ممكن ابدا نسوي بين امرأة العزيز وبين صاحب النبوة والرسالة في هذا الامر، مع أن الله يقول في شأن المتقين بصفة عامة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم إن القرآن جاء فبرأ، برأ مين؟ يوسف عليه السلام. القرآن يبرئ سيدنا يوسف بقول ربنا جل جلاله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.
شوف التعبير القرآني تعبير دقيق في منتهى الدقة، ولم يقل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. لو أنا مقدم على السوء يبقى المناسب أن يقول كذلك لنصرفه، يصرفني أنا مش أنا اللي رايح للسوء، أنا اللي رايح له، كان قال كذلك لنصرفه، إنما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما قال من عبادنا المخلصين كأنه يلفتنا إلى موقف آخر كان فيه حوار بين إبليس وبين رب العالمين. لما قال إبليس ولأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، والمخلص غير المخلص، اوعى تفكر. انا سمعت واحد في التلفزيون بيقول المخلصين يعني اصحاب الاخلاص، لا مش اصحاب الاخلاص، اصحاب الاخلاص يعني كان قال المخلصين. المخلص على صيغة اسم الفاعل، غير المخلص على صيغة اسم المفعول. المخلص هو الذي اخلصه الله لنفسه، اخلصه بخالصة العبودية له، اخلصه بخالصة العبودية له، ادي المخلص. انما المخلص اي من يخلص في قول او عمل او حال او كذا، ها واخد بالك؟ زي ده يفكرنا بالايه، بحديث الامام الترمذي سبق المفردون المستهترون بذكر الاحسن. يفكر مستهتر غير هو نفسه مستهتر. المستهتر ده الماجن الذي لا يكترف بالامور، انما الحزب المستهترون على صيغة اسم المفعول، وان كان المصدر فيهما واحدا لكن المستهتر هو المولع بالشيء، المولع بذكر الله. المستهترون بذكر الله اي المولعون بذكر الله، لكن المستهتر هذا مذموم. المستهتر شيء والمستهتر شيء ثاني، شوف الفرق. هكذا يبقى لما يقول إلا عبادك منهم المخلصين، مش كده؟ يبقى هنا لما يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه، يبقى الهم قد يتعلق بفعلين، الفعل منها غير الفعل من يوسف، مش كده؟ ممكن تكون همت هي مثلا بأي شيء، أو همت بضربه وهو هم بالدفع عن نفسه، أو هي فعلا هجمت عليه. ويختلف من باب قولهم والشيت ثوبا أهداه، لفظ مشترك، لفظ مشترك، والشيت ثوبا، وإن العاذلين وشوا في القول، فانظر إلى وشي ووشيهم. فكلمة الوشي والتوشية معناها تزيين الثوب، تزيين الإيه. ويستعمل الوشي أيضا بمعنى الكذب، لفظ مشترك بمعنى الكذب. فلما يقول وشيت ثوبا وإن العاذلين وشوا في القول، أي كذبوا في القول، فانظر إلى وشي ووشيهم. إذن الجهة منفكة، فلا يمكن أن يستوي الهم من جانب صاحب العصمة مع امرأة العزيز، مش كده؟ يبقى احنا نظرتنا لمراتب الأسوة في الوجود ما ينبغي أن يكون فيها خدش لمراتب الأنبياء أو لمقامات الأنبياء. ما نقعدش نتكلم إحنا بقى نقول آه يوسف، واحد يروح يعمل ذنب ما يوسف هم، واحد مش عارف يقول ده أنا صبرت صبر. ولذلك الشيخ ابن القاضي ابن عياض في الشفا قال ما ينبغي أن نضرب الأمثال بالأنبياء، ما تجيش في موت النقص وتضرب مثل بنبي من الأنبياء وتقول أنا إن كنت عصيت أو أذنبت فآدم عصى، هذا لا يجوز. قال واللي يقول كده يعذر، اللي يقول الكلام ده يعذر. شوف ربنا مرضاش إن الكفار يضربوا للنبي مثل بما هو واقع في حياته، يعني مش ما ضربوش له مثل بشيء غريب عن حياته أو بشيء مش موجود. ولكن زي ما قلت لكم سابقا
ان القرآن قد يعلو في الخطاب، قد يعلو القرآن في الخطاب اذا ما تسفل المخاطب في الفهم او في الاعتقاد، واذا ما غلا المخاطب في الاعتقاد نزل القرآن في الخطاب. يعني بمعنى شوف القرآن بيعمل عملية توازن. عملية توازن يعني ايه؟ يعني لما يلاقي المخاطب واقع في الغلو يقوم ينزل في الخطاب في التوصيف، ينزل في الايه؟ في التوصيف. وبالعكس يعني لما غلا لما غلت النصارى في المسيح ابن مريم ايه اللي حصل؟ لما غلوا فيه، غلوا فيه يوم الخطاب ينزل في التوصيف فيقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فلما يقول كان يأكلان الطعام، المقصود كان يأكلان الطعام يعني القرآن من أدب القرآن أنه قد يكني عن بعض الأشياء التي قد يستهجن من الإنسان التكلم أو التصريح به. يعني بدل ما يقول يعني بيحتاجوا لدخول الخلاء أو قضاء الحاجة، زي ما قال في حق آدم لما أكل من الشجر قال فبدت لهما إيه سوءاتهما. يعني إيه؟ أنت بتفكر يعني تعره؟ لا مش تعره، مش المقصود، ولكن لما كلوا من الشجرة أصبحوا محتاجين لإيه؟ لقضاء الحاجة. فلما أصبحوا محتاجين لقضاء الحاجة اضطروا أن الواحد يكشف عن سوءته، ويكشف عن سوءته إزاي وما فيش مراحيض، فجعلوا يخسفان عليهما من ورق الجنة يداروا بعضهما بيعملوا زي الناس مثلا وهم بيقضوا الحاجة. فشوف بقى القرآن لما يعبر هذا التعبير الراقي، ولما النبي يعبر حتى في مثل هذه المواضع يقول إيه؟ إنما الماء من الماء. شوف التورية الجميلة استخدام إنما الماء أي الغسل، من الماء أي من نزول المني. فبدل ما يقول الغسل من نزول المني يقول إنما الماء من الماء. ما ألطف هذه العبارة، شوف ما ألطف هذه العبارة، لكن ما صرح بكلمة هي أصرح في الفعل في الإيلاج إلا في جانب واحد، ماعز لما جاي بيعترف على نفسه بالزنا وقال له لعلك، قال أفعلت كذا باللفظ الصريح كما قال ابن عباس لا يكني، يعني ما استعملش الكناية في الموت ده. ليه؟ لأن الزنا منه الحقيقي ومنه المجازي، في زنا العين النظر، فلا بد من تقصي الحقيقة لأن الأمر يتعلق بإقامة حد، فلا بد في جانب الحدود يبقى في تقصي لأبعد الحدود حتى تظهر الحقيقة جلية من غير غبش، من غير إيه؟ غبش. هذا هو الأمر. فالحق لما يلاقي النصارى غلوا في المسيح يقول إيه؟ كان يأكلان الطعام. طيب لكن لما تسفلت قريش في نظرتهم للنبي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ربنا قال له انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن القرآن بيعالج أمور عند السامع عند المستقبل، فإن غلا نزل به وإن تسفل علا به. هكذا الأمر إن غلى الإنسان في اعتقاده يوم القرآن ينزل به. دي هذه السياسة الربانية في مخاطبة الخلق مع اختلاف مراتبهم، مع اختلاف ايه؟ مراتبهم. هكذا الأمر. نرجع بقى لموضوعنا، فما قد يراه البعض نقصا قد يكون هو الكمال بعينه. زي ما احنا بنعتبر اعوجاج العصا الذي يتكئ عليها الانسان اعوجاجها من فوق بنعتبره ايه؟ كمال فيه في العصا ولا نقصان في العصا؟ كمال، لان هذا الاعوجاج بيؤدي وظيفة.
مش كده؟ المنجل اللي الانسان بيحش به الزرع ها اعوجاجه كمال ام نقصان؟ كمال، لانه لولا هذا ما ادى وظيفته على الوجه الكامل. كون المرأة خلقت من ضلع اعوج، فلا تنظر ان هذا نقصان، لانه لو اعتبرت ده نقصان كأنك اتهمت الحق بعدم الحكمة. والحق سبحانه وتعالى حكيم، لما اتكلم عن المرأة واتكلم عن مواضع او بعض الاحكام الخاصة بالمرأة، يا سلام ما ارق اسلوب القرآن في الكلام عن المرأة. حتى نهار ما قال ان الرجل له قوامة على المرأة، انظروا للتعبير القرآني ما اجمله وما احسنه. القرآن بيتكلم عن القوامة في جانب الرجل، بيقول الرجال قوامون على النساء. كان ممكن يقول قوامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء، كان ممكن يقول كده، ممكن كان يقولها ولا ما يقولهاش ولا يسأل عما يفعل. إنما لما يقول بما فضل الله بعضهم على إيه، البعض عندنا بيقابله الإيه؟ الكل، مش كده؟ البعض بيقابله الكل، لكن مولانا في هذه الآية جعل المرأة بعضا من الرجل، والرجل بعضا من المرأة، بعض وبعض بما فضله. وأنت أو المرأة نفسها إذا فضل بعضها على بعض، بمعنى أن تلبس في يمينها سوارا من ذهب والقرط في أذنيها وتلبس قلادة في عنقها، سائر الأعضاء ما تغضبش. ما تغضبش ليه؟ هو كيان واحد. فما فضلت المرأة المعصم على غيره، وإنما هذه الأمور لا تستقيم إلا بهذه الأوضاع المتعارفة. الأوضاع الإيه؟ المتعارفة. المرأة يقول لك ليه ما تكونش شريكة الرجل في كل شيء وتمسك الحكم يا أخوانا يجب تفرقوا بين الاستعداد الفطري وبين الاستشراف النفسي. الاستعداد النفسي المرأة ممكن تقول أنا عبقى وأزير، ها؟ ده اسمه استعداد نفسي. أما الاستعداد الفطري اللي هو متعلق بتكوين المرأة، دي ملهاش دخل فيه، دي مسألة من الحكيم سبحانه وتعالى. هنكمل بعد الأذان بشوية. إذن فكانت هذه توطئة للحديث عن مراتب الأخذ، بعد أن تكلمنا عن اختلاف مراتب الأسوات. يبقى في فرق، لابد أن نفرق بين مراتب من جعلهم الله أسوة للخلق، وبعدين نتكلم عن مراتب الأخذ. فالكمال مجموع في الأسوة وموزع في الآخذين. موزع في الإيه؟ يعني مش كل إنسان فينا بيستجمع الأمر كله في باب اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. استحالة إن الإنسان يستجمع كل مظاهر الكمال في شخص رسول الله. أما في جانب سيدنا إبراهيم، ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قد كانت، وأتى بتاء التأنيث باعتبار إن كلمة الأسوة قد تطلق ويراد بها الشخص المقتدى به، وقد تطلق ويراد بها الخصلة من الخير، خصلة واحدة. فلما أتى بتاء التأنيث دل على أن المراد الخصلة، فلذلك قدمها على ذكر الخليل، قد كانت لكم أسوة. أما في جانب رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله. فتقديم ذكر النبي وتأخير عليه الصلاة والسلام وتأخير الأسوة دليل على أن الأسوة متحققة بمظاهرها الكلية في شخصه عليه الصلاة والسلام.
هذا بدليل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. زي ما قلت سابقا يعني الآية فيها أسلوب شرط والشرط يتطلب جواب. هذا الشرط إن كنتم تحبون من يعني كان من الممكن أن يقول قل إن كنتم تحبون رسول الله فاتبعوه أو قل إن كنتم تحبونني والإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني، إنما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني معادلة غريبة. ليه؟ لأنه لما كانت محبة الله لا تحد بحد عرفها بلازم من لوازمها وأثر من آثارها. هذا اللازم في اتباع مين؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني هذا جواب الشرط. يحببكم الله، يحببكم جواب تاني مش للشرط ولكن جواب الأمر. الأمر فاتبعوني يتطلب جوابا آخر يحببكم. وده معناه إيه؟ أن محبة الله لم تأتي نتيجة لدعوى محبتنا له وإنما جاءت نتيجة لاتباعنا له عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني يحببكم، وبذلك جعل اتباعه عليه الصلاة والسلام واسطة عقد بين محبتين، محبة من العبد لله ومحبة من الله للعبد. هذه التركيبة العجيبة تؤكد أن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي من قبله إلا كل خير، وإن تطيعوه تهتدوا. قضية مسلمة، وإن تطيعوه تهتدوا. لكن اعكس بقى، لو حد طلب إن الرسول يطيعه قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو عكست القضية هو لو أطاع الإنسان لأصابه العنت، لأصاب الإنسان العنت والمشقة. عزيز عليه ما عنتم، وده دليل على أن الإنسان نظرته دائما لا تكون في موضع الكمال، لا تكون في موضع الكمال، إنما الكمال يطلب من مظانه. ومن أعظم مظان الكمال الوحي المعصوم. الوحي المعصوم، فلذلك كان الخير فيه الاتباع والشر فيه الابتداع. هكذا الأمر. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن ايه؟ عن مراتب الأسوة، وبقي الحديث متجددا حول مراتب الأخذ. ان شاء الله سنرجئه إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بأدابه، وأن يوفقنا للعمل بسنته وهديه وشريعته، وأن يعيننا على ذلك، وأن يمدنا بعونه وتوفيقه وتسديده، وأن يخرجنا ويخرج شعوبنا وشعوب المسلمين من هذه الأزمات ومن هذه المحن والملمات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروه، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته، أكد الجيش اللبناني سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد المتصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين.
1: نعم حسين، التصريحات جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، وكلها تصب في ذات الاتجاه. حتى الرئيس الأمريكي الذي تحدث اليوم ونشر تغريدات أو منشورات على حسابه على تروث سوشيال، كلها تصب باتجاه يوضح أكثر فأكثر الاستراتيجية الأمريكية التي تنتهجها حاليا للتعاطي مع إيران في ظل هذه الحرب المستمرة. الولايات المتحدة بعد أن كانت تعول خلال شهور سابقة على جهود الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاقات مع إيران، وتوصلت بعدها إلى مذكرة تفاهم التي سميت بمذكرة إسلام أباد، وترى أن إيران لم تلتزم بهذه المذكرة، خصوصا في ظل الخلاف على البند الخامس الذي فسرته إيران بأنها هي من يسيطر على مضيق هرمز واستمرارها في استهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر من غير المسارات التي يحددها الحرس الثوري. حاولت الولايات المتحدة بعدها كثيرا الوصول إلى تفاهمات تكف بها إيران عن استهداف هذه السفن، والآن باتت غير مقتنعة أو غير معولة على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء، وبدأت تتخذ استراتيجية مختلفة للغاية تحدث عنها وزير الخزانة بيسنت كثيرا خلال الأيام الماضية، وهي الضغط والخنق الاقتصادي والمالي. والوزير اليوم تحدث من أن الاتحاد الأوروبي بات الآن شريكا كاملا للولايات المتحدة في هذه الضغوط، ستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بألا تستفيد إيران من النظام المالي العالمي. وهذه جزء من حملة تقودها وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارتي الحرب والخارجية لإقناع كثير من الدول وحشد المجتمع الدولي كي تنضم إلى هذه الجهود أو كي ينضم إلى هذه الجهود في محاولة لخنق إيران اقتصاديا. الجزء الآخر من الاستراتيجية الأمريكية هو ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، التلويح بها أحيانا في التهديدات ينشرها الرئيس الأمريكي أو يتحدث بها، والاستخدام الحي أحيانا عندما تنفذ القيادة المركزية مجموعة من العمليات العسكرية بغية الإبقاء على إيران عمياء فيما يتعلق بحركة السفن عبر المضيق عبر استهداف أجهزة الرادار الإيرانية ومنصات الرصد والمراقبة على السواحل المطلة على مضيق هرمز كي لا تتمكن إيران من رصد هذه السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز عبر مسارين. مسار الأول هو الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، والمسار الثاني المسار الذي يمر بالمياه الدولية، والتي عملت الولايات المتحدة على تدشينهما وأيضا إخلائهما من أي ألغام بحرية. حسين،
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
0: يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجا كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولا فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصيني مثلا، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحيانا.

0: ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيرا، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخليا مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديدا لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيرا على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديدا آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولا أو شركات أو أفرادا وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وأصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريبا. ارتفع سعر السلع أيضا، ما يعني انعكاسا على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحيانا 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا أيضا من واشنطن الدكتور جيمس فاترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، أهلا بك معنا. وأبدأ معك دكتور فاترسون، يعني بما يتعلق بما صرح به وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي أصبح جزءا من هذه العملية لخنق الاقتصاد الإيراني، وأيضا بما يتعلق يعني بأنه تحدث لن نتوقف حتى يتم قطع يعني كل شريان مالي متبقي لإيران، هل هذا قابل للتنفيذ برأيك؟
2: لا أعتقد أنه سهل التنفيذ، ولكنه سوف ينفذ. والرسالة من واشنطن ومن وزير الخارجية والرئيس ترامب هو أننا نعود إلى المسار الدبلوماسي على طاولة المفاوضات لحل القضايا التي يتم النقاش فيها. وأيضا عملية المنبوذ الاقتصادي يمكن أن يكون لها نتاج مختلف مع إيران، ولكن التصعيدات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي هي مشكلة ومزعجة، وهي تشير إلى رغبتهم العسكرية في مقاومة العودة إلى المفاوضات. إذن فالوزير بسنت وآخرون في الإدارة هم محقون بالسعي إلى كل السبل التي تخنق الاقتصاد الإيراني، وذلك للقيام بهذا العمل مع دول أخرى لضمان أن هذه السبل تخنق الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك كل شيء ذكرها مراسلكم قبل بضعة دقائق، وأيضا استهداف الأشخاص والشركات الذين يساعدون إيران في التغلب على هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وذلك لتقييد حركتهم وأن يتم هناك فرض عقوبات عليهم إذا ما ساعدوا إيران. ولذلك وزارة الخزانة الأمريكية ووزارات أخرى الآن

0: تقوم بأخذ هذه الجهود لمعاقبة هذه المؤسسات وحتى الحكومات التي تساعد إيران.
1: لكن دكتور، يعني دكتور باترسون، يعني بهذه المرحلة تحديدا وبقرب الانتخابات، هل تمتلك يعني الإدارة الأمريكية اليوم الوقت الكافي لتنفيذ يعني هذا الضغط، أم أنها ستلجأ لربما لخيار العسكري؟
0: الحرس الثوري الإيراني ومصادر أخرى تقوم بدفع الفكرة بأن الرئيس ترامب الآن ليس لديه صبر مع إيران بسبب الانتخابات القادمة، وهو بتكرار قال إنه ليس كذلك، وأن حملته والحملة من أجل الحزب الجمهوري هي متينة وتسير في كل أرجاء البلاد وتظهر بأن لديهم أفكارا مستقبلية مزدهرة للشرق الأوسط، وهذا من شأنه أن يحل القضايا المطروحة على الطاولة الآن. والخطة من قبل الإدارة هي إعادة بناء البنية التحتية النفطية من أن تهدد من قبل إيران، وبناء البنية التحتية التي يتم حمايتها من إيران، وأن يكون هناك أيضا ضخ للبنية التحتية هذه من خلال النفط الفنزويلي. إذن فالرئيس ترامب هو ليس بالشخص المتعجل ولن يقوم بأي شيء خارج نطاق الخطة الحالية، والتي هي الآن تحمل من يدعم الحرس الثوري الإيراني ماليا بعقوبات وبعقاب لهم مقابل ما يقومون به. إذن فبالتالي
1: نعم. أذهب إلى الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق واستاذ العلاقات الدولية. دكتور عباس، يعني بما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة اليوم ومع حلفائها على قطع يعني كل أو على قطع شريان يعني المال المتبقي لطهران، هل هو قابل للتنفيذ؟ وأيضا ما الاستراتيجية التي تمتلكها طهران لمواجهة ذلك؟
2: تحية لكم ولكل المشاهدين. بالتأكيد تحد الآن ولهذه المرحلة نحن لم نسمع أي صوت من حلفاء أو من شركاء إيران سواء على مستوى الإقليم منطقة أو على سواء على مستوى الدول التي تربطها بعلاقات تجارية كبيرة جدا كالصين والهند وروسيا، دول منطقة كذلك الدول التي لها تجارة كبيرة ولها حدود برية مع طهران، وتضاعفت التجارة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة المضيق أو أزمة الحصار، ومنها أفغانستان وتركيا والعراق وباكستان. وإيران تحد أيضا دول أخرى مجاورة لخمسة عشر دولة. لحد الآن لن نسمع أي موقف يعني يتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول سوى الموقف الذي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة. لذلك أتصور هذا الموضوع هو فشل بشكل كبير، يعني استخدام القوة أو الرجوع إلى الموقف العسكري قبل يومين من قبل رئيس ترامب، ويأتي في هذا الإطار بأنه بعد 55 يوما من الحصار لن تجدي نفعا، بالرغم من الضغوط الاقتصادية قد أثرت على الشعب الإيراني، ولكن المجتمع الإيراني هو مقتنع بأن الهدف من أمريكا هو الاستيلاء على أراضيه وعلى المضيق. وعندما يتحدث الرئيس ترامب بأنه هذا المضيق يكون باسمه، هو هذا يعني يؤثر
1: لكن
2: بشكل
1: عباس
2: كبير.
1: نعم. دكتور عباس، الإيراني يعني مؤشرات تذهب باتجاه أن This ring is the greatest weapon in the universe. Dangerous part of the job. You need to be fearless. Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid?
3: next race. Fearless. And I'll do this better than he's ever done it before.
2: وجاء قبل قليل في تقاريركم من طهران إضافة إلى الموقف الذي اتخذه والتصريح الذي أدلاه النائب الأول لرئيس الجمهورية عندما قال نحن كنا نعرف جيدا بأن الأزمة القادمة هي الحرب الاقتصادية الأمريكية التي تشن على طهران، لذلك نحن اتخذنا كل السبل لمواجهة هذه الحرب، ومنها إيجاد نوع من الطرق البديلة لتصدير النفط، وهذا يبدو أنه ما زال يعني مسيره يعني يأتي في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك إيران تربطها 15 دولة من دول الجوار، كما قلت الطرق البرية والتجارة مستمرة، هناك كانت ذخائر كبيرة من خلال بيع النفط في خلال الحرب ووصلت إلى يعني إلى مستوى كبير. الإيرانيون يوم أمس اعترفوا بأنهم حصلوا على أموال نقدية من هذه الدول من جراء مبيعات النفط. هناك النقطة الأهم أخي هو ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي بسبب العقوبات التي فرضت على إيران على مدى أكثر من 4 عقود، وإيران تكأت على نفسها في كثير من المجالات. نحن في قمة الحرب، والآن بعد هذا الحصار الذي استمر 55 يوما وكان حصارا كبيرا وما زال، لن نرى أي نقيصة في السوق في الأسواق الإيرانية ولا في المنتجات الإيرانية من السلع التجارية الغذائية والاستراتيجية، وهذا يدل بأن هناك صحيح هناك يعني نسبة الأسعار قد ارتفعت، ولكن لم يكن هناك نقصان في هذا السوق، وهذا يدل بأن الإيرانيون كانوا على استعداد كامل لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية التي كانت تعرف بأنها ستفرض عليها.
1: دكتور باترسون، يعني بما يتعلق بما صرح به نائب الرئيس الأمريكي فانس بأن كل الخيارات مطروحة وسيتم يعني استخدامها، ماذا بقي من خيارات؟ يعني الخيار العسكري تم استخدامه، وأيضا الخيار بالضغط الاقتصادي تم استخدامه، ماذا بقي من خيارات؟
0: إن البديل الأفضل هو العودة للدبلوماسية لننهي العملية الاقتصادية وهي عملية المنبوذ الاقتصادي، وأيضا إمكانية حدوث عمليات عسكرية في المستقبل لكي تنتهي. وضيفكم أدلى بتصريحات مهمة ويجب أن يتم تكرارها، وهي أنه ليس هناك نقص في الغذاء والطعام في إيران، وأن الاقتصاد الإيراني يسير مسيرة جيدة. إذن فهذه الأخبار هي تناقض وتعاكس الأخبار المؤسساتية بأن هناك نقص وأن هناك عناء كبيرا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة حديثا. وكذلك هناك تقارير بأنه كان هناك انعدام للمياه في أجزاء كثيرة من إيران. إذن فهذه أخبار من ضيفكم من إيران، ولكنها تناقض كل الأخبار الآتية من مصادر الإعلام في العالم. جي دي فانس يتحدث الآن عن استمرار العمليات العسكرية في حالة أنه كان هناك تحرك عسكري أو تصعيد من إيران، كما حدث في الأيام القليلة الماضية في جزيرة لارك، حيث كان هناك منصات إطلاق صواريخ تم استخدامها وربط الألغام بها وإطلاقها لكي تكون ألغاما في منطقة المضيق، وذلك لمنع الملاحة. وكذلك كان هناك هجوم على الحصار البحري. إذن فالتصعيد هذا كما تحدده المصادر الاستخباراتية الأمريكية هي تشير أنه ليس هناك بديل سوى أن يكون هناك تحييد لهذه التهديدات الإيرانية، وهذا يطبق على دول أخرى في المنطقة أيضا. إذن فأفضل بديل في هذه المرحلة هو العودة إلى المفاوضات وهذا سوف يؤدي إلى تحييد التصعيد من الطرفين. وإيران تقوم بالبروباغاندا الآن، وهي تقول أنه ليس هناك عناء اقتصادي وليس هناك نقص في الطعام، وهذه تعتبر بروباغاندا من أجل تخويف الرئيس ترامب، ولكن هذا لن يخيف الرئيس ترامب، وهو والحكومة يعلمان أن الوضع في إيران هو غير ذلك.
1: لكن
0: لذلك
1: دكتور
0: هناك
1: باترسون
0: بدائل أفضل.
1: دكتور باترسون، يعني الخيار التفاوضي اليوم، يعني وهو لربما في هذه المرحلة تحديدا الإدارة الأمريكية لا تسعى إليه، أم أنني مخطئ؟
0: إذا ما كانت إيران تسعى وراء ذلك فإن عليها أن تؤسس بأن هذا ما تريده، لكي تقرر الإدارة الأمريكية ما الذي ستفعله. الرئيس ترامب قال إنه لا يتوسل إلى إيران لتعود إلى طاولة المفاوضات، بل إيران هي التي يجب أن تتخذ هذا القرار، وهي يجب أن تظهر بأنها جدية وتعمل من أجل التوصل إلى مفاوضات إيجابية توصل إلى اتفاقية سلمية من شأن أن تفتح مضيق هرمز وأن تنتقل السفن وتعبر بدون أي رسوم أو ضرائب عليها، وأن لا يكون هناك استخدام للصواريخ الباليستية ضد أي بلد يستضيف القواعد الأمريكية، وكذلك القضية النووية التي هي مقلقة للرئيس ترامب منذ عهدته الأولى، وكذلك الأمريكان قلقون بشأن هذه القضية أيضا. عندما وقعت الاتفاقية النووية من قبل الرئيس أوباما قامت إيران باختبار للصواريخ الباليستية انتهاكا لهذه الاتفاقية، إذن فهناك عجز في الثقة والطرفان عليهما أن يتعاملا مع هذه القضية، وإيران عليها أن تقرر بأن الوقت الآن قد حان كما أشار الرئيس بزشكيان لكي لا تستمر الحرب. وقاد من دول أخرى في باكستان على سبيل المثال قالوا أنه لا يمكن للحرب أن تستمر ويجب العودة إلى المفاوضات البناءة. وإخافة الرئيس ترامب بالأفكار المتعلقة بالانتخابات النصفية وأنها ستكون لصالح إيران، هذه لن تنجح، وهذه بروباغاندا ودعاية لن تكون كفؤة كاستراتيجية.
1: دكتور عباس خميار، يعني بما يتعلق ب يعني الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما الذي تحدث عنه أيضا يعني الرئيس بشكيان في يعني قمة شنغهاي بما يتعلق بالعودة إلى المذكرة. اليوم طهران يعني هناك من يرى بأنها تتحدث عن التفاوضات، لكن بنفس الوقت تذهب باتجاه استهداف السفن في مضيق هرمز ويعني محاولة التصعيد من جديد. ما الرد على ذلك؟
2: لو سمحت بعجالة أن أجيب على ضيفك ما تفضل به. أنا لست مضطرا أن يعني أن أقنع الضيف الكريم بما يحدث في إيران، ولم تكن هناك نقص في المواد الغذائية الاستهلاكية والمواد الاستراتيجية، وهذه حقيقة يعرفها الجميع من خلال مكاتبكم، من خلال مراسلين الوكالات الأنباء العالمية الغربية وحتى المعادية لإيران المتواجدة في طهران تعرف جيدا وتقدم هذه التقارير، والسفارات الأجنبية في إيران تعرف هذا جيدا. لكن هناك حرب إعلامية نفسية ربما تكون أكثر وقعا وشدة من الحرب العسكرية والاقتصادية تشن ضد طهران، ولا أتصور في العالم أحد يستطيع أن يصدق الرواية الأمريكية والسردية الأمريكية سواء على لسان الرئيس ترامب أو فريقه والوزراء الأمريكيين الذين أصبحوا كلهم وزراء حرب. لذلك هذا موضوع آخر، وأنا أدعو ضيفك ليزور طهران والمدن الإيرانية ويرى الواقع، وهذه حقيقة أقولها بدون أي مجاملة. أنا أقول الضغط كبير على المواطن الإيراني، ولكن لن تحصل في إيران أي نقيصة في أي مادة من المواد الاستهلاكية وحتى التجملية.
1: وصلت الفكرة دكتور عباس، لكن بالعودة إلى السؤال بما يتعلق بالمفاوضات.
2: نعم المفاوضات لكل مفاوضات قاعدة أسس ويعني في النهاية على أي شيء تتفاوض طهران عندما كل الطاقم الأمريكي ورئيس ترامب يصرون بفرض أجندتهم ويقولون بأن على إيران الاستسلام ويتحدثون عن يعني إنهاء النظام أو انهياره أو القضاء عليه. كل هذه النبرة واضحة بشكل كبير. الرئيس الإيراني عندما يتحدث عن ضرورة المفاوضات والطريق الأنسب في نفس الوقت ويتحدث على ضرورة الرجوع الأمريكي على مذكرة التفاهم التي هي تعتبر الأساس. ما هي الضمانة لمفاوضات جديدة وبعد ذلك تنصف طاولة المفاوضات كما نصفت في عمان وجنيف وإسلام آباد؟ ما هي ضمانة؟ على أي أساس؟ على أي قاعدة؟ على أي خارطة طريق تستطيع طهران أن تتفاوض مع الأمريكيين عندما يعني نتيجة الوساطات الباكستانية والعمانية والقطرية هي أنتجت مذكرة التفاهم بعد 3 أشهر من مباحثات حثيثة ووساطات وذهاب وإياب وإقناع الأطراف كافة، ومن ثم يدعي الرئيس الأمريكي بأن لا هذه ورقة ممزقة والمزقة. يعني المشكلة أن الأمريكيون لا يعرفون كيف يخرجون من هذه الأزمة وكيف يخططون ولماذا هذا التغيير في الأهداف. هو الرئيس الأمريكي أخذ السقف عاليا جدا عندما طلب انهيار النظام، ومن ثم الآن هو في مأزق حقيقي لا يعرف كيف يخرج منه.
1: شكرا. إذن كنت معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، شكرا جزيلا لكما. ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس أيضا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سليمان، يعني بما يتعلق بردود الفعل الداخلية داخل إسرائيل حول ما تم إعلانه من قبل بنيامين نتنياهو.
4: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن المعادلة في إسرائيل هي ما بين محاولة التضخيم في مفهوم تحقيق الإنجاز وما بين محاولة الذهاب إلى وضع هذا المسار ضمن محاولة الاستثمار الأمني والعسكري. بمعنى آخر، المعارضون للسياسات بنيامين نتنياهو بالتحديد يرون أن ما روج له رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتبه على أنه إنجازا أمنيا هو يعد بشكل أو بآخر محاولة استثمار سياسي ولا يرتبط بواقعية الإنجاز الأمني والعسكري الكبير جدا، وأن ترميز هذه القضية وتحويلها إلى رمزية انتصار هي غير واقعية وغير منطقية في هذا التوقيت، وإنما هي ترتبط في حاجات سياسية إسرائيلية داخلية. لهذا السبب بيان الجيش الإسرائيلي كان ربما هو مختلفا في قراءته لتصريح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث أن الجيش الإسرائيلي حاول أن يقدم أن ما جرى في يعني اغتيال علي الطاهر هي نوع من تحقيق الأهداف الأمنية وليس بالمفهوم الاستراتيجي الكامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة يحاول أن يقدم معادلة جديدة للشارع الإسرائيلي ما بين تضخيم الإنجازات من جانب، ومن جانب آخر محاولة استفزاز الأطراف الرئيسية في هذه المعادلة، وهنا نتحدث عن حزب الله بشكل أساس ولإيران، على اعتبار أن علي الطاهر تشكل رمزية، وربما التصريحات التي نقلت من خلال الوسيط العماني أن إيران حذرت من أن أي هجوم على احتلال علي الطاهر يمكن أن يدفع باتجاه رد إيراني مباشر. هذا الأمر ما سقناه مع طبيعة التحذيرات التي تحدث بها وزير الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أن هناك حالة طوارئ في إسرائيل وأن هناك خشية من أن يكون هناك هجوما إيرانيا، واضح جدا أن هناك نوعا من دعنا نقول معادلة التناغم ما بين موقف وزير الجيش الإسرائيلي وما بين رغبة بنيامين نتنياهو في محاولة إيجاد بيئة تمكن وزير الحكومة من الذهاب إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية والاستفادة من أي تطورات ميدانية بهذا الإطار تحت عنوان الخطر المحدق وتحت عنوان حالة الطوارئ وتحت عنوان أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضمن فرصا سياسية مستقبلية في هذا الإطار.
1: سيد طارق، يعني حتى اللحظة وهذا ما تحدثنا عنه أيضا يعني خلال هذه التغطية لم يصدر أي تصريح رسمي إن كان يعني من الدولة اللبنانية وأيضا من حزب الله، يعني لماذا ذلك حتى هذه اللحظة لا شيء؟
5: يعني كما قلت لك في مداخلة سابقة هناك تريث وانتظار لاستجمع كل المعطيات حول ما حصل.
1: كان هناك لم يتوضح ذلك حتى اللحظة برأيك؟
5: لأنه حتى اللحظة لم يتبلور أي شيء من أي مصدر في لا في الدولة ولا في قيادة حزب الله. كان هناك قبل الإعلان الإسرائيلي عن هذا الأمر كما قال الأستاذ بشارات، كان هناك تحذير إيراني نقل ليس عبر عمان فقط إنما عبر الجانب الباكستاني للولايات المتحدة الأمريكية بأنه إسرائيل إذا حاولت الهجوم على علي الطاهر فأن إيران ستتدخل تحت عنوان الدفاع عن حليفها. ويعني كان في هناك محاولة رسم معادلة هرمز علي الطاهر. فأن يحصل هذا الأمر يعني وبالطريقة التي الاستعراضية التي أعلنها نتنياهو يعني يطرح تساؤلات، وهذه التساؤلات يعني موجودة في الأوساط اللبنانية حاليا إنه هل هذه هناك شيء ما حصل بين نتنياهو وترامب بعلم الوسيطين العماني والباكستاني بأنه هناك شيء ما حصل بين ترامب ونتنياهو حول هذا الموضوع في
6: Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes and small furniture. Medium units fit the contents of a 2-3 bedroom home. And large units can handle bulk storage or even vehicles and boats. Their driveway units allow you to drive right up to your storage unit, making loading and unloading even simpler. Plus, they offer trailer hire, so you can transport your items without the hassle. For peace of mind, each unit is individually alarmed for your security. Visit your local National Storage facility today and let them help you find the perfect storage solution. For more information, head to nationalstorage.com.au.
5: حليفته إيران، وإذا كان يحاول أن يستكشف إذا كان لديها شيء معطيات ما أو كيف ستتصرف، لأنه هلأ المعادلة أنه إذا الإسرائيلي أراد من هذه الخطوة أن يعزز موقفه التفاوضي ويعلن لاحق وتشدد لاحقا بموضوع المطالبة حزب بتجريد سلاح حزب الله، فهذا سيعقد الأمور أكثر في على مستوى الفوضى. أما إذا كان يريد من هذا الأمر أن يعني أن تكون سيطرته العملياتية، أعود أقول لأنه قلنا سابقا أن هذه العملياتية قد لا تكون سيطرة كاملة، يعني سيطرة، لأنه تحدث الجانب الإسرائيلي عن سيطرة على مسارين في التل، في هناك مسارات كثيرة في التل، يعني ليس هذين المسارين فقط. فإذا كان هذا الأمر لإعادة فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، فهذا الأمر يعني لا أعتقد أن السلطة اللبنانية ستقبل به ولا حزب الله سيقبل به، علما أنه يعني سقوط هذا الموقع في يد إسرائيل أنا في تقديري ليس خسارة لحزب الله بقدر ما هو خسارة للسلطة اللبنانية، لأنه كمان السلطة اللبنانية بشكل أو بآخر تحاول أن تستفيد من قوة حزب الله في مكان ما في المفاوضات، تستطيع يعني أن تستفيد حتى لو لم تعلن ذلك. فإذا الإسرائيلي يريد يعزز موقفه التفاوضي فهذه مسألة من تعود القصة على همة الأمريكي كيف سيتصرف في جولة المفاوضات الثامنة التي يقال أنها ستنعقد هذا الشهر بعد منتصفه أو قبيل منتصفه. يعني نشوف الأمريكي كيف سيتعاطف الموضوع. كمان يعني المؤشر إذا كان هناك شيء ما خلف هذه الخطوة أو إعطاء بين الزوجين هدية ما لنتنياهو بغض النظر بهذا الموضوع، لأنه الأمريكي كمان كان أبلغ لنتنياهو بأنه حدود على الطائرة الإقليمية.
1: هذه نقطة مهمة أنقلها إلى السيد سليمان. نعم أنقلها إلى السيد سليمان بشارات، يعني بهذه النقطة تحديدا، يعني هل من هدايا تقدم يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنيامين نتنياهو؟
4: لا شك في ذلك، هناك نوع من التنسيق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو، ولكن أنا إذا ما أردت أن أربط الجانب الأمني إنجاز التعبير والمعادلة الأمنية أو الشق الأمني في هذا الإطار، ربما قد نكون نحن أمام محاولة الذهاب إلى سحب إيران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة من الزاوية اللبنانية، وهذا ربما يخدم الإطار الإسرائيلي الأمريكي بذات الاتجاه. وإذا ما لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين ذهبت إلى التصعيد الميداني والعسكري في استهداف جزيرة كلارك، واضح جدا قد يكون هناك تناغم إسرائيلي أمريكي مرة أخرى للدفع بذهاب سحب إيران باتجاه مواجهة عنوانها أن تكون هناك ضربة عسكرية كبيرة هذه المرة توجه إلى إيران. وهذا ربما ما ألمح إليه بنيامين نتنياهو بالأمس عندما كان يتحدث من أن إسرائيل الآن مستعدة وقادرة على تنفيذ ضربة وتحقيق هدف كامل في ضربة واحدة، بمعنى وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يقول أنه أو يذكر الإيرانيين بالضربة الافتتاحية في فبراير الماضي عندما ذهبت إسرائيل إلى توجيه الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، ليقول أن إسرائيل الآن هي ربما تمتلك الآن من المعلومات وتمتلك من القدرات التي يمكن أن توجه من خلالها ضربة لتحقق الهدف الاستراتيجي الذي أعاد بنيامين نتنياهو بالأمس الحديث عنه، وهو إسقاط النظام الإيراني بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي
1: سيد سليمان، يعني برأيك هي محاولة لجر يعني إيران إلى هذه المعركة أو يعني التدخل الإسرائيلي المشروع؟
4: نعم إذا ما استثنينا الهدف السياسي الداخلي الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه بداية المداخلة، قد يكون هذا الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تحاول أن تذهب إليه إسرائيل في محاولة استغلال الظروف التي يمكن أن تتهيأ بشكل كبير جدا إلى سحب طهران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، واعتقادا من أن إسرائيل الآن تمتلك القدرة والتوقيت المناسب لتنفيذ ذلك. وبالمناسبة هذا ربما جزء من عملية الإقناع التي أراد بنيامين نتنياهو أن يذهب إليها للإدارة الأمريكية، كما أقنع دونالد ترامب بالذهاب إلى المواجهة العسكرية مع إيران، أن يقنع الآن مرة أخرى الإدارة الأمريكية من خلال ترميز هذا الملف وقضية علي الطاهر كقضية رمزية، خصوصا فيما يتعلق بشقي المعادلة ما بين حزب الله وما بين إيران في في في في, في توحيد الرؤية بهذا الاتجاه. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها تعقد المشهد الميداني في لبنان في محاولة الحصول على مكاسب سياسية، أكان ذلك في الحالة الإسرائيلية الداخلية أو فيما يتعلق ويرتبط بالملف الإيراني، على اعتبار أن انغلاق الأفق في الملف الإيراني هو أيضا يحدث حالة من الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وبالتالي يجب أن يعاد هذا الملف مرة أخرى إلى الطاولة وأن يكون له الزخم السياسي والزخم العسكري، وبالتالي قد تشكل هذه القضية قضية علي الطاهر كواحدة أو كمدخل أساسي لإعادة هذا الملف إلى المواجهة المباشرة والأساسية وجر طهران إليها بشكل مباشر.
1: سيد طارق، يعني هذه السيطرة على تلة علي الطاهر كيف تؤثر على شكل المفاوضات؟ وأنت تحدثت قبل قليل عن هذه المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل.
5: يعني في تقديري استاذنا، هلا اذا الاسرائيلي سيأخذ من علي الطاهر ورقه قوه، يعتبرها ورقه قوه، يتشدد اكثر بالمفاوضات باتجاه يعني الضغط أكثر بشرطه أن يتم نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فأكيد رح لن يتوانى عن ذلك الإسرائيلي. ولذلك أنا في رأيي السلطة اللبنانية بدأت توطن نفسها على أنه جولة المقبلة مفاوضات لن تكون سهلة، وأن الإسرائيلي بسيطرته على علي الطاهر إذا ثبت أنه فعليا يسيطر كما يعني سيتخذ من هذا الأمر ورقة قوة يعتبرها بيده. لكن أنا يعني هون أريد أن أشير إلى يعني أو ألتقي مع الأستاذ بشارات في مكان ما، أنه إذا كان هذه الخطوة اللي أقدم عليها نتنياهو يريد منها تعزيز أوراقه الانتخابية بهذا باعتباره أنه علي الطاهر هذه تعزز انتخابية وتتلاقى مع الهوى الإسرائيلي الذي يشجع على استمرار الحرب ضد حزب الله في لبنان وكذا، لكن في مكان آخر البعض يحلل ويقول أن نتنياهو ربما يمكن أن يستدرج حزب الله وبالتالي إيران إلى معركة يريد من خلاله هو الإطاحة بالانتخابات، يعني الذهاب إلى معركة كبيرة وتأجيل الانتخابات فرد، خصوصا إذا كان يشعر فعليا وميدانيا في المجتمع الإسرائيلي أنه قد يخسر الانتخابات. وهناك معطيات كثيرة لدى الإيرانيين ولدى كل المهتمين أنه يعني وضع نتنياهو قد لا يكون يعني قد لا يكون كما يريد هو في الانتخابات، لبل أنه البعض يحلل ويقرأ ويقول أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخرج بانتخابات نصفية، يعني مش غير مرتاح يعني لأنه لن يكون كما يريد. هلأ في كل الحالات هذه توقعات وهكذا، لكن في الموضوع اللبناني أنا في رأيي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأنه الإسرائيلي هو يتعنت منذ البداية ويتهرب من التزام بأي شيء، وكل شيء يعني عم فعله حتى الآن لم يعطي لبنان شيئا. المنطقة التجريبية الأولى هي لم تكن تجريبية أصلا، وهؤلاء الأسر الخمسة الذين يحاول أن يعمل منه أنها مبادرة حسنية، هؤلاء الأسر الخمسة اثنان لبنانيون ثلاثة لبنانيون واثنان وسوريان ولا علاقة لهم بلوائح الأسر التي قدمها لبنان، يعني وليسوا من الأسر الموجودين الذين يطالب بهم لبنان إسرائيل، يعني ليس فيهم أحد من ينتمي إلى حزب الله أو غير حزب الله من المقاومة أو ليس يعني حتى الخارجية الأمريكية يعني بدون تدقيق ذهبت إلى يعني الترحيب وتقول أنها بذلت جهود. إذا بذلت جهود لتخرج خمسة أشخاص لا علاقة لهم لا بحزب الله ولا غيره، يعني بمن يعني لمن هذه الخطوة أعطيت؟ أنه ثلاثة لبنانيين وسوريين يعني مواطنين عاديين، هودي مش مواطنين يطالب بهم، مواطنين أو مقاتلين كانوا على الجبهة وأسروا.
1: نعم سيد طارق.
5: أو أسروا شكرا. عندما دخلت إسرائيل في بعض البلدات. ذلك في تقديري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ماضية إلى مزيد من التعقيد، يعني لا وليست هناك أوهام لدى الدولة اللبنانية أصلا من الآن حتى وانتخابات إسرائيل ليست لدي أوهام بأنها ستحصل على أي انسحاب جزئي.
1: إذا يعني كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للضيفي من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحده؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين إنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى.
5: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
4: قال لا، إنما أنا أوصلك أولا، فقلت بيتي في علياء المدينة وبيتك قريب، أوصلك أولا. فقال لي أبو بكر الصديق بل أنت أولا يا ابن الخطاب، فما كان لي من بد، فالرجل كان أسن وأقدم مني في الإسلام بخطوات. خلاص رجل كبير ما ينفعش. فذهبت إلى البيت وكلما كنت سائرا أنظر لأبو بكر الصديق أتحسس من عينيه يصنعها أو لا يصنعها، هيعملها، هيروح لعبد الله بن مسعود قبلي، هو بيعمل ده عشان يروح لسيدنا عبد الله بن مسعود، ولا هو بيعملها كرم لأخ بيوصله لحد البيت. أنا نفسي بس الإحساس نفسه اللي جوه ده. اتنين صحاب على فكرة، وقد إيه التنافس موجود بينهم. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب: حتى إذا ما دخلت بيتي فسلم علي وسلمت عليه، صعدت على صحن الدار أنظر أين يتجه، فوارته الظلمة لا أدري إلى أيها يصير. قلت في نفسي: أسرع يا ابن الخطاب لعله يصنعها. فأسرعت إلى دار عبد الله بن مسعود أتحسس طريقي في الظلمة، فإذا بأبو بكر يلقاني قد خرج من دار عبد الله بن مسعود الساعة، أنظر إليه فأقول له: أصنعتها؟ عملتها؟ فيقول لي أبو بكر الصديق: وأجرت بالنية يا ابن الخطاب. قد إيه في التنافس للخير ده مهم جدا، قد إيه الصحبة في الخير مهمة جدا، قد إيه الأخوة في الله مهمة جدا، قد إيه معنى مهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي حتة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أما افتقدنا الأخوة دي والمعاني الجميلة الإيمانية دي، اتفتتنا وتفتتت الأمة، وراحت الأمة شمال ويمين يتحكم فيها أي بشر، وبقينا على هذا الحال. المعنى ده لو ربطنا يبقى بنرتبط بالله، وانت بترتبط بالله، وانت بترتبط بالله، بنجتمع على الله وحدة وحدة، قلوب وحدة. يقول الإمام الطبراني في تأريخه لفتوح فارس والعراق: كان الجيش المسلم يفتح منطقة من مناطق العراق، بيفتح منطقة من مناطق العراق، وكان الجيش في غرب نهر دجلة، وجيش الفرس في شرق النهر، وطال انتظار الجند، كل واحد مستني ده يعديله ده يعديله فضل. فأمر المثنى ابن حارسة الجند بأن يعبروا النهر لبدء القتال، وبدأ الجيش واحدة واحدة يخطو. وتصور جيش بيعبر النهر قد إيه الاستعدادات الأمنية لعبور جيش معبر نهر، والمخابرات الفارسية تنظر وتحلل وتشوف الأعداد والأحوال والجيش والحرب والسلاح. وفي لحظة شاهد أن جزءا من الجيش، جزء من الجيش قد غطس تحت الماء مرة واحدة ثم صعد مرة أخرى، فكان لازم يبلغ القائد إيه الموضوع، ما الذي حدث، ما الذي جعل كل هذه الفرقة تغوص في الماء ثم تصعد مرة أخرى. ده لازم مؤكد حدث مهم. ايه الحدث ده؟ فجاءت المخابرات تتكلم فقالت سقط من احد الجند قعبه. القعب ده عبارة عن الطبق اللي بيأكل فيه. فما زاد ان قال قعبي قعبي، طبق وقع، طبق وقع. فنزل كل من كان حوله يبحث عن ذلك الطبق حتى احضروه اليه حتى لا يتأذى بفقد طبق. شوف المعاني في الارتباط القوي اللي موجود. فقال اذا كانوا يصنعون ذلك في طبق سقط من احد الجند، فما بالك ان قتلنا فردا او فردين، ماذا يصنعون بنا؟ وانسحب الجند يومها وتحقق الانتصار بمبدأ التلاحم والترابط والاحساس باخويا المسلم وحبي لي اللي طغى على كل مطلب. الصحوبية دايما والاخوة لها ثلاث مراتب، لها ثلاث مراتب. اقل مرتبة من المراتب بينك وبين صاحبك، بينك وبين اخوك المسلم اللي ماشي في طريق الالتزام، سلامة الصدر، انك ما تشيلش منه نهائي مهما عمل فيك، مهما كانت صفاته مضايقك، مهما كانت مقلبه غيظك، مهما كنت حاسس انك طايق معرفش ايه ولا طايق ايه، مهما كان عاوز تخش الجنة من اوسع ابوابها، عاوز تمشي على الارض وانت حاجز مكانك في الجنة، يبقى سلامة السطر. واعلاها الايثار، ان الحاجة المهمة بالنسبة لك ومحتاج لها قوي وحاسس ان اخوك محتاج لها وممكن احتياجك يكون اشد منه، لكن اخويا محتاجها. والدرجة الوسطى، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه. معاني كلها عالية، عالية قوي، معاني الواحد بيفتقرها. بس تصوروا المجتمع المسلم لو فيه هذه المعاني، المقطع مختلف. انا بقول لكم قد ايه نحن حرمين نفسنا في ديننا من حاجات ومعاني اعتقد انها عالية قوي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فبيقول للصحابة يوشك ان يدخل عليكم اليوم او الساعة من هذا الباب رجل من اهل الجنة. فعينا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب تسمرت على الباب. مين ده اللي من وسطنا اللي هيخش دلوقتي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ده من اهل الجنة؟ فدخل سعد بن ابي وقاص. دي في احد الروايات. في رواية اخرى قيل رجل من الانصار. فقال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب محدثا نفسه، ما الذي زاد سعدا علينا حتى يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو بين اظهرنا لسه ماشي وعايش؟ والله لانظرن ما يصنع، اشوف هو بيعمل ايه، هو احسن مني في ايه. فذهب اليه فتصنع، قال له بقى ايه يعني في خناقة بيني وبين عمر ابي، ابقى معك 3 ايام حتى يعني يذهب الله ما بيننا من ايه، من خصام. فقال اهلا وسهلا وقعد معاه 3 ايام. 3 ايام نبطشية سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بيراقب سيدنا سعد بن ابي وقاص في وقفته، في قعدته، في سجدته، في ركعته، في ذكره. فلم يجد انه يصنع ما يزيد عن الا انه اذا تقلب بليل قلبت بالليل ذكر الله تبارك وتعالى. قال بهذه في اخر 3 ايام 72 ساعة طبعا سهر وعينيه خلاص احمرت وبلغ منه الجهد. جمع سعد بن ابي وقاص وقال له ليس بيني وبين ابي ايه يعني خصام، انما جئتك لاعلم ما الذي جعلك يفضلك رسول الله علينا فيبشرك بالجنة. قال والله ما اصنع اكثر منكم سوى اني انام، انا بنام ولا احمل في صدري ضغينة لاحد. زعلان من صاحبي مهما عمل فيها، مهما كانت حركاته كده، مهما كان حركاته كده، مهما غلس علي. الاسلام يحتاج منك قلبا نقيا صافيا يعلو. القلب دايما اللي هو يعني مرتبط بربنا سبحانه وتعالى دايما بيبقى قلب بيرتفع عن الدنايا، يعني في حاجات ما بتفرقش كتير، المهم رضا ربنا سبحانه وتعالى. انا هعمل عقلي بعقله، هنزل لمستواه واقعد اضيع الساعة والساعتين واقعد حزنان وزعلان من اللي عمله فيا، هقعد بقى افكر له ازاي ارد له؟ لا، سلامة الصدر. فكان الصحب الكرام يتميزون بسلامة الصدر مهما حصل بينهم، مهما حصل بينهم. الايثار، واعلى مرتبة من مراتب الايثار وصل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك جاءت امرأة من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان رسول الله يحتاج إلى عباءة، كان محتاج لعباءة، العباءة اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها الزمان يعني، فأحضرت إليه عباءة فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول يوم يخرج علينا رسول الله بها. فجلس بين الصحابة، فجاء صحابي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجمل عباءتك يا رسول الله، ألا تعطنيها؟ يا حلو يا رسول الله اديها لي. خلع رسول الله عباءته فأعطاها. بعد ما مشي الرسول ودخل، صحابة مسكت الصحابي ده وقالت له: يعني كان أولى بك أن تمسك لسانك، أنت تعلم احتياج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الإثار نفسه ده معاني عالية. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، في يوم كانت صائمة فطرق بابها مسكين، فقال مسكين يطلب طعاما، فقالت لخادمتها: ما عندنا؟ قالت: رغيف تفطرين عليه. قالت: أعطها إياه. ففتحت الباب فأعطته الرغيف. تصور البعض ان الرغيف ده حاجة بسيطة قوي، عشان كده السيدة عائشة ايه تنزلت عنه يعني. ولكن جاء للسيدة عائشة من معاوية 80,000 درهما يوم، وكانت صائمة، فوضعت ثوبا فوضعت 80، وقالت لخادمتها: اذهبي بهذا الى فلان، واذهبي هذا الى فلان، واذهبي هذا الى فلان، حتى افنت 80,000 درهم. ثم قالت لها الخادمة: أو نسيتي نفسك، إنك لصائمة. فتقول السيدة عائشة: ألا ذكرتني؟ لو ذكرتيني وقلتيلي كنت قد تذكرت. نسيت نفسها وتذكرت احتياج الآخرين. المعاني دي كانت كتيرة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب بعت 400 دينار لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح يوم، وقال لخادمه: انتظر في داره فانظر ماذا يصنع في هذا المال. فجلس الخادم عند أبو عبيدة بن الجراح، فدعا أبو عبيدة خادمة فقال: خذ هذه 7 دنانير إلى فلان، والخمسة إلى فلان، حتى أفناها. فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال: والله إني لأعلم أن أبا عبيدة أحوج من هؤلاء بهذا المال، اذهب بهذه الصرة إلى معاذ بن جبل فانظر ماذا يصنع. فإذا معاذ بن جبل يصنع مثل ما يصنع أبو عبيدة بن الجراح، فيقول: والله إني لأعلم أن أفقر الناس ساعتها معاذ بن جبل. إنهم إخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة. شوف المعاني العالية اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده الأنصار لما جالهم المهاجرين ما حصلش لأزمات اقتصادية ولا احتكار لسلع من السلع ولا استغلال لموقف اقتصادي بتمر به البلاد بشكل او باخر، او مغالاة في الاسعار ما العدد زاد والاقبال زيادة والمعروض قليل. عشان كده في مجتمع الصحابة المهاجرون ذهبوا الى الانصار ما حسناش بحاجة، بالرغم من العدد بتاع المهاجرين كان يعدل عدد الانصار يومها. بالرغم من كده ما كانش فيه ازمات، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. هي دي النقطة بقى الفيصل في العلاقات، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان سيدنا عبد الله بن رواحة يلف حوالين الكعبة: يا رب قيني شح نفسي، يا رب قيني شح نفسي، يا رب قيني شح نفسي. فالناس تقول له: يا أخي نقي دعوة غير الدعوة. قال: لا تعلمون، إن وقيت شح نفسي فقد أفلحت، ومن أفلح ده

0: اخوانا محتاجين ده. من احبه الله لم يعذبه ابدا. مرتبة ان ربنا يحبك لازم يبقى في حد بتحبه عشان ربنا سبحانه وتعالى. يقول رب العزة في الحديث القدسي: وجبت محبتي الناس اللي هي عاوزة تخش الجنة ومن اوسع ابوابها ومن باب قريب منك ممكن يكون اللي جنبك هو اللي هيقربك لده. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في. أسأل الله أن نكون من هؤلاء
1: صحابة وأبناء الصحابة.
0: كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
0: منهج ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين أنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
1: ورنتيسي طلع،
0: نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
0: ولو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
1: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر.
0: هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. في إنسان دخل بستان أنصاري ليأكل، العمل في خطأ طبعا، هذا الأنصاري ألقى عليه القبض وقيده وساقه إلى النبي، وقد أحرز إنجازا كبيرا، ألقى القبض عليه وساقه إلى النبي. هذا دخل بستاني من دون إذن وأكل من فاكهة بستاني، فهو سارق. قال له النبي: هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ والله يا القصة تفعل فعل السحر في نفسي. علمنا النبي أن نعالج القضية من أسبابها لا من نتائجها. قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. جميل، هذا الشرع. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. ما أروع هذا الكلام! النبي يعالج المشكلة من أسبابها لا من نتائجها. يقول لك أب: ابني يسرق مني. طبعا هذا عمل سيء جدا، لكن يجب أن يفكر الأب: لماذا؟ لعلي مقصر في تأمين حاجاته. أنا لا أقول لك يسمح للابن أن يأخذ من أبيه من دون علمه، مستحيل، لكن دائما فكر بأسباب المشكلة ولا تفكر بمعالجتها من نتائجها. الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله شيء جميل، الذي فعله ينال أجرا والذي دله على الخير ينال مثل أجره. يعني إن لم تملك مالا لكن دللت غنيا على مساعدة فقير فلك مثل أجر الغني، إن لم تملك علما فدللت طالب علم على عالم مخلص ورع فلك مثل أجل هذا الطالب، إن لم تكن طبيبا ودللت مريضا على طبيب مؤمن لك مثل أجر الطبيب. إذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، هذا كله من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي على بعض الأمثلة لهذه القواعد في الموعظة. القصص في القرآن كثيرة جدا، وأطول قصة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام. ومن براعة القصة أو من إحكامها أن الله ذكر مغزاها صراحة، ذكر فقال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن في أسلوب اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة أسلوب الحوار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: أتدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. أتدرون من المهاجر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المهاجر من هجر السوء فاجتنبه. سؤال وجواب. أنا ببعض الجلسات الخاصة، الحوار ممتع والحوار يجذب القلوب، إياك أن تكون المتكلم الوحيد، الكلام مناوبة لا مناهبة. فإذا كنت في مجلس، في سهرة، في ندوة، في لقاء، في وليمة، في مناسبة، اجعل الكلام حواراً بين الحاضرين. الحوار يجمع القلوب، أما التفرد بإلقاء الكلمة يدفع إلى السأم. يقول عليه الصلاة والسلام من أساليب الحوار: أرأيتم لو أن نهراً ببابِ أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حوار آخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حوار. الآن في موعظة بالقسم، أيام بيكون في مشكلة كبيرة، يقول: والذي نفس محمد بيده، والله الذي لا إله إلا هو. القسم في تعظيم الموضوع. روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قسم وتكرار. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. نعم. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة في موعظته، الدعابة يعني روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. المؤمن ظله خفيف، عنده روح دعابة، حديثه لبق، محبب، يحبه الناس، يحبون استماع حديثه. لا تكن ثقيلا، إن وعظت فاقتصد في الموعظة. يقال اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهي. وأنا أقول للدعاة ابدأوا بالموعظة فالناس يشتهون موعظتكم، وقفوا والناس يشتهون أن تتابعوا. إذاً كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة أحياناً. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله بعيراً من الصدقة ليحمل عليه متاع بيته، فقال عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة. فقال الرجل يا رسول الله ماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ مهما كان الجمل كبير هو ولد الناقة. نعم، يعني أفهمه النبي الكريم عن طريق هذه المداعبة أن الجمل مهما كان كبيرا هو في الأصل ولد الناقة. يعني في حديث والله أنا ما قرأته على إخوتي في أحد الخطب مخافة ألا يصدقوه، مع أنه في الصحاح. سيدنا ابن مسعود دخل على رسول الله في المسجد فرآه يصلي فاقتدى به، طبعا يصلي النبي وحده، فتح بالبقرة يقول أنه 100 آية يركع كمل إلى أن انتهت البقرة. قال هلا بيركع، بدأ بآل عمران إلى أن انتهت آل عمران، هلا بيركع، بدأ بالنساء إلى أن انتهت النساء ثم ركع، فبقي في الركوع بقدر ما قرأ في القيام، ثم في السجود حتى انسحب قبل أن يسلم، ما تحمل. هذا إذا صلى وحده كان هكذا، أما إذا صلى بأصحابه كان أخف الناس صلاة في تمام. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصداً. لشو مجرئ؟ لحاله صلي ما شئت، في أعلى درجات السعادة، في قمة السرور، أما مع الناس فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم الصغير، فيهم المرأة، فيهم الشيخ الكبير، كان إذا صلى بالناس كان أخف الناس صلاة في تمام. أما إذا صلى وحده البقرة وآل عمران والنساء ويركع ويسجد بمقدار ما وقف وركع. وكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وكان إذا جلس مع أصحابه تحدث بحديثهم، في شخص عامل هيمنة وهيبة ما يتكلم إلا بالدين، قالوا والله في موجة فيضانات، هذا الشيء لا يعني، في ارتفاع حرارة مفاجئ، في أسعار مرتفعة. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هموم الناس. إذا أنت كنت داعية موفق في مشكلة تقض مضاجع الناس ينبغي أن تستمع إليهم وأن تدلي بدلوك في هذا الموضوع. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وكان إذا وعظ عليه الصلاة والسلام مهيمن في موعظته، طبعاً لصدقه وإخلاصه وغزارة أفكاره وترتيب أفكاره. قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة احترقت منها الجلود، وذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أن اتقوا الله، وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء في المسند ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: إنه ساقط به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صدقه وانفعاله وحرصه وإخلاصه كان إذا تكلم ملك زمام الحاضرين. قال عمر ابن ذر لأبيه: يا أبتي، ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس، وإذا تكلم غيرك لم يبكهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. يعني كلام دقيق. أيام بيكون في نائحة قديمة مستأجرة، واحدة فقدت زوجها وزوجها تحبه حبا جما، تبكي بكاء يبكي كل من حضر. أما إذا واحدة ما لها علاقة بالموضوع إطلاقا، بس لازم تتباكى أمامها يعني ذوقا، أو مستأجرة، بكاء هذه غير بكاء هذه. قال له: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال إليه، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إذا الهدف أن تنتزع إعجاب الحاضرين، أنت لست بمؤمن ولا داعية إذا كان هذا هو الهدف. الموعظة بضرب المثل: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس السوء كصاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. موعظة بالمثل، موعظة بتحريك اليد. أيام الحديث الناجح في معه حركات يد وحركات رائعة، فيها تمثيل رائع. أنا وكافل اليتيم، قال كهاتين كهاتين. في أحاديث كثيرة فيها إشارة. نعم. روى الترمذي عن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا: إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في موعظة بالرسم، رسم النبي مستطيل وقال هذا أجل الإنسان، ورسم خطاً خارجاً عنه وقال هذا أمله، ورسم خطوط عرضية قال هذه الحوادث، حوادث الدهر، حوادث الدنيا. نعم. في موعظة بالفعل التطبيقي جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف الطهور؟ الوضوء. فدع النبي بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا حتى استوفى، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ومرة توضأ أمام أصحابه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الآن بانتهاز المناسبة، الموعظة بانتهاز المناسبة، مر النبي بشاة ميتة فقال لأصحابه من يأخذ هذه بدرهم؟ ما أحد يأخذها بشيء. قال انظروا إلى هوانها عليكم، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة عليكم، ما لها قيمة إطلاقاً. ومرة رأى امرأة تقبل ابنها وهي تخبز على التنور، قال أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذه موعظة مع المناسبة. في موعظة مع الالتفات للأهم قال له يا محمد أعرابي والنبي على المنبر متى الساعة؟ هذا اسمه أن ترد الإحراج بإحراج مثله. قال له وماذا أعددت لها؟ يروى أن أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى دخل على المنصور وكان عنده قاضياً من أعدائه، فالقاضي انتهزها مناسبة كي يوقع بين المنصور وبين أبي حنيفة. قال يا إمام جئتنا، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريس؟ خليفة أعين لا ترد عليه بيقطع رأسه الخليفة، اقتله سقط من عين الله. قال له الخليفة على الحق أم على الباطل؟ أجبني. قال له على الحق. قال له كن مع الحق. فلما خرج قال أراد أن يقيدني فربطته، أراد أن يقيدني فربطته. هذا أسلوب. قال له متى الساعة؟ أثناء الخطبة. قال له وماذا أعددت لها؟ هذا أسلوب. في موعظة بأن تظهر الشيء المحرم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حريراً بشماله وذهباً بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم. هذه بعض أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة، منوعة جداً. إن أردت أن تعظ وأن تؤثر وأن تشكل موقف وأن تحمل على فعل وأن تبعد عن فعل فاستخدم الأساليب التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسميها أيها الإخوة سنة النبي الدعوية. النبي له سنة، افعل ولا تفعل، له سنة في الدعوة إلى الله، هكذا كان يفعل. وما من داعية وما من أب وما من معلم يقلد النبي في سنته الدعوية إلا ينجح ويتألق، وما من داعية أو معلم أو أب يخالف منهج النبي في الدعوة إلى الله يثير حوله جدلا كبيرا. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: صوت الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 722 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 53 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيتين 178 و179. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب، تتكلم الآيات عن أحكام المسلم المقتول اللي بيموت مقتول. آية فيها كتب عليكم القصاص، وآية تانية فيها ولكم في القصاص حياة. عليكم يعني ده واجب عليكم، ولكم يعني ده فيه فايدة ليكم أو مصلحة ليكم. إذن الواجبات والتكليفات اللي بيكلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى هي لصالحنا في الأساس. أدي أول ملحوظة هتلاحظها، دايما عليكم بتجيب ليكم، عليكم لكم. قبل ما نتدبر بقى الآية، خلونا الأول نفهم معنى القصاص. القصاص هو المعاقبة بالمثل، من قتل يقتل، من فقأ عينا تفقأ عينا له، نفس العين، فقأ اليمين تفقأ له اليمين، فقأ الشمال يفقأ له الشمال، اللي بيقطع أذن تقطع أذنه، قطع صبعين نفس الصبعين عنده يقطعوا من نفس اليد اللي قطع، قطع مثلا الخنصر والبنصر من اليد الشمال لإنسان يقطع من إيده الشمال نفس الصبعين، الخنصر اللي هو الصغير، البنصر اللي قبله، اسماء الأصابع هي الإبهام، السبابة، تسمى السبابة عشان بتستخدم عند السب، يقول لك إيه ده الواد ده حمار فبيشاور عليه كده، يقول لك ده غبي، اسمها السبابة، الوسطى والبنصر والخنصر. المهم، فده اسمه القصاص. القصاص هو المعاقبة بالمثل، وتشمل القتل، من قتل يقتل، من قتل بغير حق يقتل. يعني في حاجة بقى اسمها القود، وهو ان المجرم لو هرب وما سلمش نفسه او اولياؤه سلموه بنفسهم واتمسك، يقاد بحبل من رقبته لمكان تنفيذ الحكم، ده اسمه القود. وهناك ما يسمى بالدية، وهي انه اذا عفى اهل القتيل عن القاتل بحيث لا يقتل لكن يدفع لهم الدية، قدر الدية 100 ناقة في البلاد اللي بيتم التعامل فيها بالجمال، انما في بلاد اخرى زراعية وما فيش فيها جمال، مش بلاد يعني صحراوية او فيها بدو كده، فبيتم التعامل بالبقر، يبقى 100 بقرة. وفي بلاد لا فيها بقر ولا فيها جمال، بيتم التعامل بالخرفان، يبقى 2000 خروف. الفين مش كده؟ 2000 خروف. طيب، لو واحد أتلف عضو من أعضاء جسمي، ما قتلنيش، قتلني، يدفع لولادي لو هم عفوا 100 جمل. الجمل مثلا ب 20,000 جنيه، في 100 ادي 2 مليون جنيه. طب لو هو اتلف عضو من اعضاء جسمي يقتص منه او ان انا اعفو عنه واخد الدين؟ ربنا بيقول في سورة المائدة: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أو إن أنا أعفو عنه نظير دفع الدية. إن عينين دول كم عين عند الواحد؟ اثنين. يبقى الاثنين مع بعض بمئة ناقة، نفس الدية بتاعت النفس. يبقى لو هو أتلف لي عين نص دية، 50 ناقة، مليون يعني. احنا قلنا المئة ناقة باتنين مليون تقريبا، يبقى مليون. طيب قطع لي صباع، العشر أصابع بدية كاملة، يبقى الصباع بمتين ألف، وهكذا. طيب هنا في حكم بالنسبة لدية المرأة. جمهور الفقهاء إن دية المرأة نصف دية الرجل، وقالوا ده يا ناس يا اللي زعلانين يا عبط، ده مصلحة المرأة، لأنه ليس يعني لأن دية المرأة بياخدها الراجل، ياخدها جوزها. لو واحد مراته اتقتلت هياخد هو ما يساوي 50 ناقة، لكن لو زوجها هو اللي قتل هي هتاخد ما يساوي 100 ناقة. ليه؟ لأن هنا قالك الزوج هو اللي بيشتغل وبيجيب الطعام للأسرة، فهي يعني إذا الأسرة محتاجة تعويض أكبر لما اللي العائل بتاعها هو اللي يموت. طب ما في نساء بتشتغل وبتصرف. أنا عايز أقول لكم إن جمهور الفقهاء على الرأي ده، لكن خالفهم فقهاء آخرين. إذن الإجماع مش موجود في مسألة إن دية المرأة نصف دية الرجل، بل هم معتمدين على حديث ضعيف أصلا كمان، وده الغريب إن هو فيه جمهور الفقهاء عليه لكن ما فيش إجماع. والآخرين المخالفين لهم وإن كانوا فقهاء يعني قليلين، لكن عندهم أدلة قوية برضو. الأدلة بتاعتهم هم هي الأقوى الحقيقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إن في النفس 100 من الإبل. والنفس تشمل رجل، امرأة، طفل، ما يفرقش بقى. وعايز أقول لكم يعني الفقهاء اللي خلفوا دول يعني فقهاء برضو يعني كبار، يعني أنا بصراحة مش يعني مش فاكر بالضبط مين، لكن ابن حزم والشيخ رشيد رضا والشيخ الغزالي طبعا، بالتالي مصطفى الزرقة، يعني في مجموعة من الشيوخ الكبار، الشيخ محمود شلتوت، عرضوا في مسألة ان دية المرأة نصف دية الرجل، وان كان ده في صالح اصلا المرأة مش في صالح الرجل يعني. يعني طيب هنا برضو هنجد ايه، بعض المسلمين زعلانين قوي ان القانون فيه عقوبة مشددة على القتل كده، لدرجة ان فيه عقوبة اسمها عقوبة الاعدام. ده الدول المتحضرة شالت العقوبة دي خلاص. ليه؟ لان مش من حق حد يزهق روح اي حد. اولا احنا متفقين فعلا ان مش من حق اي حد يزهق روح حد، ده حقيقي. ولكن هنا اللي حط القانون ده هو اللي اعطى الروح، وهو الوحيد اللي من حقه انه ياخد الروح، فهو اللي حط هذا القانون. ادي اول حاجة، فعلا مش من حق حد يعمل قانون وضعي يحكم فيه بالاعدام على حد بمزاجه، لا، لكن ربنا سبحانه وتعالى اللي اعطى الروح هو اللي من حقه ياخد الروح. ادي اول حاجة. لكن الحاجة التانية بقى، احنا نسأل الناس اللي زعلانة قوي من عقوبة الاعدام على القتل ده، هو حضرتك ناوي تقتل؟ يعني العقوبة دي بتردع، تردع يعني تخوف اللي يفكر في انه يقتل. انت ممكن تكون دلوقتي بتسعى لإلغاء عقوبة الاعدام، ولما تلغى واحد كان بيفكر يقتلك او يقتل حد من ولادك وكان متردد عشان عقوبة الاعدام مخوفاه، انت لغيت العقوبة بنفسك اللي سببت ان حد من ولادك يقتل او ان انت نفسك تقتل. فانت حضرتك لو انت مش ناوي تقتل قريب، يبقى بصراحة سك على الموضوع ده عشان مش مصلحتك. انا افهم يعني لما واحد يكون زعلان او ان في عقوبة مشددة جدا على الحرامية، يبقى هو حرامي او هو ناوي يسرق، ما ده شيء غريب جدا. يا اما لازم تفهم ان العقوبة الشديدة قوي دي عشان حمايتك انت. لو انت مش حرامي ما هي بتحميك انت من السرقة، لو انت مش قاتل ومش هتقتل يبقى بتحميك انت من القتل. فلسفة العقوبات في الشريعة الإسلامية مختلفة تماما عن العقوبات في القوانين الوضعية اللي موجودة في أوروبا النهاردة. فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية أنها عقوبة شديدة جدا، قاسية جدا، حتى لا تطبق. يعني عشان الجريمة تقل جدا، الجريمة تقل جدا، فما تحصلش جرائم كثيرة، فما نضطرش لتطبيق هذه العقوبات كثيرة. لكن فلسفة العقوبة في القوانين الغربية هي أنهم يحطوا عقوبة مناسبة معقولة علشان تطبيقها ما يبقاش صعب. نتيجة كده عندك 7 مليون مسجون في أمريكا، شعب كامل مسجون، 7 مليون، منهم 200,000 مسجون مدى الحياة في قضايا قتل. هسأل سؤال بقى، تفتكروا ال200,000 اللي مسجونين في قضايا، لو كل واحد فيهم قتل واحد بس، يعني ما فيش فيهم حد مثلا عمل مذبحة أو بتاع، لكن كل واحد قتلوا، يعني في 200,000 واحد اتقتلوا. طيب لو كانت عقوبة الإعدام موجودة ومطبقة، كم واحد من ال200,000 دول كان ممكن ما يموتوش، كان ممكن ما يقتلوش؟ ده يفهمنا بقى الآية الكريمة 179. والحقيقة حلقة النهاردة هتكون غريبة شوية، أنا هاخد لكم 179 الأول، وبعدين النصف الثاني من 178، وبعد كده النصف الأول 178، هشرح لكم بالراجع للأسف. يعني ده يشرح لك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلام فصيح جدا وغريب في نفس الوقت. القصاص ده يعني ده قتل، ده إزهاق روح. إزاي يبقى في القتل حياة؟ ولكم في القصاص، ده حكم القاتل اللي هو بيقتل، القصاص قتل القاتل، إزاي يبقى في القتل حياة؟ وده اللي احنا قلناه، من ال200,000 اللي اتقتلوا دول، لو كان عقوبة الإعدام مطبقة، كام واحد منهم كانوا هيبقوا عايشين النهاردة؟ يعني بصرف النظر بقى عن مسألة بقى ان هو عمره كده، احنا بنتكلم على مسألة كام واحد من القتلة كان ممكن يردعوا عقوبة الإعدام ويخاف منها. إذن تشريع القصاص فيه إنقاذ للحياة، إبقاء على حياة ناس أبرياء. وجود الحكم بتاع قتل القاتل سيردع ويخيف ناس كانت تنوي إنها تقتل، فده هيعطي حياة لناس كانت هتقتل وعندهم ولاد وعندهم أسر وعندهم عائلات بيعلوها وعندهم ناس هتبكي عليهم طول العمر. ولكم في القصاص حياة، ياللي عندكم مخ بس، ياللي بتفكروا، يا أولي الألباب. اللب هو الجوهر، هو الداخل، يعني اللي عنده حاجة هنا، اللي عنده هنا مخ مش مهلبية، اللي عم يشغل مخه هو ده اللي هيفهم معنى إيه معناها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ياللي بتفكروا لعلكم تتقون. لعلكم تتقون انتشار القتل في المجتمع، لعلكم تتقون انتشار الثأر في المجتمع. في الصعيد الثأر منتشر بين العائلات جدا، لأن واحد يقتل واحد من عيلة تانية، فتيجي العيلة اللي اتقتل منها تقتل واحد من العيلة الأولى. مش مهم مين اللي اتقتل، ما يعرفوش أصلا مين القاتل، مش مهم بقى، هيقتلوا واحد من العيلة الأولانية وخلاص، حتى لو مش هو القاتل. لو عارفين القاتل وهرب وعنده ابن صغير، ينتظر الابن لما يكبر علشان يقتلوه، ودائرة العنف وسفك الدماء لا تتوقف. وفي النصف الأول من السورة ربنا كتب على بني إسرائيل إيه؟ لا تسفكون دماءكم. هنا بقى ربنا بيكلم وبيدي تعاليمه للمسلمين علشان ما يسفكوش الدماء. لن يوقف دائرة الثأر، دائرة العنف وسفك الدماء، لن يوقفها إلا إنه يقوم

هو حق القاضي يستطيع بقى ايه يشوف كده ويقيم الامر وتبقى للقوانين اللي عنده يشوف الراجل ده ايه يترزع 10 سنين يترزع 5 سنين زي ما يشوف هو خلاص وعفي عنه فمش هيعدم ودفع فلوس تنفع الناس الغلابة والاطفال اولاد الراجل اللي اتقتل ده اللي هي مش سايبة. طيب لانه قتل الغيلة يعني الاغتيال ده لابد من التعزير فيه. لكن اتنين بيتخانقوا بيضربوا بعض فواحد فيهم راح خبط التاني مات ومات دي حاجة تانية. لكن قتل الغيلة اللي هو استخباله في الدورة زي عندنا في الصعيد كده وقوم ضربه بالفرد وموته لا ده لابد من تعزيره حتى لو عفي عنه. يبقى احنا كده فهمنا معنى ولكم في القصاص حياة. لان حكم القصاص بيكسر حلقة العنف والقتل. طيب هناك قبائل وعائلات متكبرة مغرورة وكانت تقول لو قتل منا احد فلا نريد ان نقتل القاتل لا احنا لو قتل منا عبد هنقتل قصاده حر من عندكم وحتى لو اللي قتلوا عبد مش عايزين العبد اللي قتلوا احنا هنقتل حر قصاد العبد بتاعنا ما يهمناش ولو قتلنا امرأة هنقتل بها راجل من عندكم وما يفرق حتى لو قتلتها امرأة مش عايزينها احنا ما يهمناش فغرور واستكبار شديد فنزلت الآية 178 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ممكن بقى حد يفهم الآية دي غلط زي بعض الإخوة والأخوات اللي بعتولي قبل الحلقة إيه ده إيه الكلام ده إزاي هو مش الناس كلها زي يعني زي بعض وبتاع بعض الناس ممكن تفهم الآية غلط وتفتكر إن إحنا بنقول إن مدام حر اتقتل لازم نقتل حر قصاده حتى لو اللي قتله عبد لأ لأ أو إن لو أنثى قتلت لازم نقتل بيها أنثى حتى لو اللي قتلها راجل برضو لأ. اللي بيشرح الآية دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم في الدماء لا فرق من راجل وامرأة وامرأة رجل وامرأة ولا عبد وحر ولا صغير ولا كبير. الآية مقصود بها إيه؟ الآية اللي هي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى المقصود بيها كسر النعرة والغرور والاستكبار اللي عند هؤلاء الناس. أوكي. مقصود بيها كسر النعرة والغرور اللي عند هؤلاء الناس اللي شايفين ان العبد بتاعهم بحر من عند التانيين. لا لا لا مفيش الكلام ده خلاص. لكن طبعا القاتل هو اللي يقتل في الاسلام لان ربنا قال في سورة الانعام ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. تمام. طيب العقوبة تقع على القاتل فقط ايا كان بقى حر عبد رجل امرأة. شريعة الاسلام هي قمة العدل وفوق اي شريعة اخرى. هناك شرائع الشريعة الفرنسية الشريعة الانجلوساكسون الشريعة الامريكية الشريعة الاسلامية. ايه الفرق بين الشريعة الاسلامية واي شريعة اخرى؟ كلها شرائع كلها حلوة كلها في حاجات جميلة جدا جدا جدا كلها بتقيم العدل كلها جميلة جدا. ولكن الفرق الوحيد هو ان الشريعة الاسلامية ما فيش فيها غلطة ما فيش فيها اي فرصة ان اي انسان يظلم ابدا لانها الوحيدة الكاملة. ليه كاملة؟ عشان احنا مغرورين؟ لا لان كل شريعة بتاخد صفة واضع الشريعة فما وضعه الانسان بياخد صفة الانسان. ممكن يكون جميل لان الانسان ممكن يكون جميل لكنه مش كامل لان الانسان مش كامل. شرع الله كامل لان الكمال لله وحده. تمام. طيب كمل بقى معايا الآية 178 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربه.

0: منكم ورحمة. في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كان القصاص واجبا، ولا دية ولا عفو عن القتل أبدا، ولكن تخفيف من ربنا ورحمة، ربنا خفف لصالح الناس وقال لو المقتول عنده عيال وهيستفيدوا من قاتل أبوهم ده، وهم محتاجين يأكلوا ويتعلموا ويتجوزوا، فيتاح لهم فرصة العفو عن قاتل أبيهم وياخدوا دية 2 مليون جنيه، برضو مش وحشين، يضمنوا لهم مستقبل، وقاتل أبوهم أهو هيتحبس ويعذر برضو، يعني هيعاقب عقوبة أخرى لأنه قتل غيلة، قلنا اغتيال، فلازم عليه في عقوبة لازم تطبق يعني. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ربنا بيذكر القاتل اللي عفي عنه من أبناء أو من ورثة القتيل إنه دول إخواتك، راعوا فيك الأخوة، إنك أخوهم في الإسلام فعفوا عنك، يبقى أنت تروح بقى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بعد ده كله تروح بمنتهى الاحترام وتدفع اللي عليك وما تفصلش وما طلبتش. بيفكروا ان دول ان في بينهم علاقة اخوة في الدين، عشان دي تبقى نهاية العنف بين الاسرتين، مش عاوزين سفك الدماء يكمل تاني بقى. فنص التشريع نفسه مع النص قانوني، النص نفسه حريص على اصلاح العلاقات الانسانية، يعني مش ممكن تجد مادة قانونية في اي شريعة من الشرائع الموجودة بتقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لأن ربنا حاطت أهداف من القوانين دي وهي مراعاة الانتشار الحب والعدل بين الناس، ما هيش مواد قانونية جافة زي اللي الإنسان بيكتبها. طيب ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، حكم الدية والعفو ده رحمة من ربنا، يعني ايه؟ يعني مش لازم تطبق عقوبة الاعدام في الاسلام. الله، يعني نبقى زي اوروبا اللي لغتها؟ لا، احنا عندنا اللي بياخد قرار عدم تطبيق عقوبة الاعدام هم اهل القتيل مش الحكومة، اللي يتخاف انهم هم اللي هيقتلوا قاتل ابوهم لانه لم يعاقب بالقتل، في يوم من الايام هيخرج من السجن ان شاء الله، بعد 20 سنة، بعد 25 سنة هيخرج من السجن، اللي يتخاف ان هم يروحوا يقتلوه هم ولاده، فلازم هم بنفسهم يتنازلوا بنفسهم عن حقهم في القصاص بتاع ابوهم، يبقى خلاص كده مفيش مشكلة. لكن الدول الغربية اللي الغت عقوبة الاعدام عملت ايه بقى؟ اجبرت اهل القتيل انهم يتحملوا ان قاتل ابنهم او قاتل ابوهم يبقى عايش على حسابهم في السجن. انا فاكر كويس، كان في مناظرة في جامعة مانشستر من 15 سنة كده، فاتفتح الموضوع ده معايا، يعني المتحدث الاخر راجل يعني مش بيحب الاسلام، وراح راني موضوع عقوبة الاعدام البربرية ايه مش عارف ايه، قلت له بص يعني الله لا يقدر طبعا، يا رب ما يحصلش ابدا حاجة، ولا واحد على 1000 من اللي بقوله ده يحصل لك يا شيخ، لكن تخيل معايا انك روحت النهاردة بيتكم بعد ما خلصنا المناظرة دي، ودخلت لقيت زوجتك مقتولة في أوضة النوم، ودخلت على أولادك مقتولين في أوضتهم، رحت بسرعة على الدور الفوقاني اللي فيه والدك والدتك انتوا مقتولين، واحد دخل قتل كل عيلتك دمرك، العقوبة ايه هنا؟ قال لي هيسجن مدى الحياة. قلت له كويس كده، وانت هتعفى من الضرائب؟ قال لي لا، اعفى من الضرائب ليه؟ قلت له حلو قوي، عارف ده معناه ايه؟ انه هياكل 3 وجبات في السجن طول عمره على حسابك، يمكن انت ما تقدرش تاكل الاكل هو بياكله ده في السجن، ايه لا بقى يعني معامله محترمه، وكل يوم في بروتين وفي كربوهيدرات وفي حلو وفي كريم كراميل وبعدين في السجن على فكره انت عارف ان في نشاط، يعني بيختار نشاط، ممكن يختار مثلا موسيقى، فهيجي له على حسابك انت بتدفع ثمن ده مدرس يعلمه بيانو وهيكمل تعليمه، ممكن ياخد ماجستير ودكتوراه على حسابك، وكمان هو بقى سجين مهذب فما عملش مشاكل في فترة السجن، فبتتخفض المدة بتاعته، وبعد 15-20 سنة بيطلع ويكمل حياته ومعاه دكتوراه على حسابك وحضرتك مدمن هيروين ساعتها، ما خلاص بقى ما دمر لك حياتك. طبعا راجل بلم راجل، طبعا انا كنت قاسي جدا، لكن ما هو لازم ان انا احطه في الصورة دي. ده اللي بيحصل، ان بيتم التنازل عن حق الناس غصبا عنهم، وكمان ما بيستفيدوش حاجة، ما فيش لدية ولا غيره خلاص. فهذه النقطة. طبعا وارد جدا بقى ان بعد ما البيضة يخرج القاتل دوة يتم الانتقام منه من اهل القتيل، لانه قلبهم بيغلي، هم بيغلوا دمرهم، ودائرة العنف تظل دائرة، والثأر يستمر عشرات السنين بين العائلات. أما النظام في الإسلام فهو أكثر حكمة ويحقق المصلحة للجميع. أنتوا عارفين أنه لو عائلة القتيل عفت عن القاتل والقاتل فقير ما يقدرش يدفع الدية، بتدفعها العاقلة. العاقلة يعني رجال عائلته يجمعوا من بعض ويجمعوا تبرعات ويدفعوا لأولاد القتيل، نساء عائلته لا، وده يحقق مصلحة. كمل الآية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. اسمع، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني إيه؟ في ناس بتستدرج القاتل وتقول له عافينا عنك ونقبل الدية، فيروح يسلم الدية، ياخدوا الدية وكمان يقتلوه غيلة، يعني غدر اغتيال. لا، هنا بقى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني ايه عذاب أليم هنا؟ يعني هيطبق عليهم القصاص ويقتلوا ولا يقبل منهم دية ولن يعفى عنهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وده قانون، لا اعافي احدا قتل بعد اخذه الدية. مدام خلاص ولي الدم عفى وقبل الدية ما ينفعش انه يقتل، خلص الموضوع. هو التشريع ده معمول لكسر دائرة العنف، ما ينفعش تطبق وتاخد مصالحك وتاخد فلوس وكمان تقتل، يبقى احنا ما عملناش حاجة. طبعا الحلقة النهاردة زي ما تشوف كده طريقة الشرح فيها غريبة شوية، انا واخدكم بالعكس، خدنا الآية 179 وكمان النص الثاني بتاع 177، ودلوقتي تعالوا بقى ايه نشوف اول الآية، اول الآية 178. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. استوقفتني كلمة كتب عليكم القصاص، ليه مبنية للمجهول؟ مع أن ربنا كثيرا ما يقول في القرآن كتب الله كذا، كتب عليكم القصاص، هو مين اللي كتب؟ مش ربنا اللي كتب؟ ليه ما بيقولش كتب الله عليكم القصاص؟ في علماء قالوا حاجة غريبة قوي، قال لك لا، مش ربنا اللي كتب بس، ده العبد كمان كتب. ازاي؟ قال لك بص، الاشياء اللي العبد لا دخل له فيها ربنا قالها كده، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كتب الله. ها؟ الاشياء القدرية، القدر، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، قدر العبد ملوش دخل فيه. اما التشريعات فجاءت بصيغة كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، دي الآية اللي هنتدبرها بكرة. كتب عليكم، مش كتب الله عليكم إذا حضر الله. الآية اللي بعدها هنتدبرها بعد بكرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ليه مش كتب الله عليكم الصيام؟ في 216 في البقرة كتب عليكم القتال وهو كره، ليه مش كتب الله عليكم القتال؟ وهنا الآية، هنا هو يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص، هو مين اللي كتب؟ قلنا أكيد الله اللي كتب ده أكيد، بس أنت كمان كتبت على نفسك ان ده يكون شرعك انت، لما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فأنت رضيت بالله مشرعا فكتب عليك، ربنا كتب وانت كتبت على نفسك لما اخترت ربنا مشرع. لكن هذا الشرع مش مطالب به الكافر، لانه كافر له شرع بتاعه بقى، هو ده شرعك انت باختيارك. انت يوم ما دخلت الاسلام انت ارتضيت الاسلام دينا، انما القدر انت مالكش دخل فيه. كتب الله لأغلبن انا ورسلي، خلاص كتب الله، كتب الله. فهمتوا؟ طيب يعني هنا في كتب عليكم القصاص كمان معناها، خلي بالك بقى، كتب عليكم ده واجب، ده فرض. يعني ايه؟ يعني اولياء القاتل لازم يسلموه. عيلة ابنها قتل حد ورجع لهم انا قتلت فلان من العيلة الثانية، ايه عملت كده ليه؟ طب خلاص كتب عليكم القصاص، يعني لازم ياخدوه من قفاه كده ويروحوا يسلموه للقاضي، مش هزار. لا يجوز لهم انهم يخفوه او ان يمنعوا القبض عليه، يبقوا آثمين، لان ده مكتوب شرعا كتب عليكم القصاص. خلاص طيب تعالوا بقى نقرأ الآيتين دول مع بعض كده ونتدبرهم ونشوف كم الحكمة اللي فيهم. اقرأ بقى معي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الشام وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد إخوة الإيمان، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جليدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: علمنا أن الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين صنف طلاب العلم ثلاثة أصناف، وفي هذا اليوم نعرف كل صنف على حدة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا تحدثنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ يعرض لمن يريد أن يبدأ ببداية الهداية، حتى تكون هذه البداية على خير، بدأ يعرض عليه مسألة، وخصوصا في بداية الطلب، لأنه قد يصاب، وهذا من المرض الذي ابتلي به الكثير من طلبة العلم، وهذا أمر يعني مشاهد، أن بداية الطلب للعلم تصيب الإنسان بالغرور، فأول طلب العلم هو الغرور، وبعد ذلك في منتصف الطريق يشعر أنه طالب علم، وحينما يتبحر في العلم كما يقولون زادني علمي بجهلي، فكلما إنسان اقترب حينها يعلم أن العلم بحر لا ساحل له، وحينما يعلم أن هذا البحر لا ساحل له يعلم مقدار ما يحمل هو من العلم، فيتواضع في محراب العلم ولا يكون من أهل الدعاوى التي للأسف نحن نعلم أن الشيطان إنما خرج بهذه الدعوة، وإنما طرد من رحمة الله عز وجل بدعوة الكبر والعجب والغرور. هذا الأمر. الأصناف الثلاثة التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله عنه، هو الأول رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى الآخرة، زاده إلى المعاد، لم يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فهذا من الفائزين، ولا شك أن لهذا يطلب العلم، ولهذا ينبغي أن يطلب العلم. وأنا أحب أن يضم الأخ المستمع أو أي أخ من طلاب العلم إلى هذا الكتاب، رسالة للإمام الغزالي عظيمة جدا، وهو أرسلها الإمام الغزالي من فيض قلبه إلى طالب علم تعلق بالإمام ودرس عليه، وهي أيها الولد المحب. ففيها يعني الإمام يصف هناك بشيء من عاطفة الأستاذ المحب المشفق المتبحر المتنور الذي تأصل الإيمان في قلبه وأصبح ينفح الوجود من طلابه وسائر الناس.
0: يعني هذا كتاب موجه إلى المعلم أولا قبل التلميذ.
1: هناك كتب كثيرة في الحقيقة، هناك مسائل لابد أن الإنسان الذي يريد أن يغرس هذه المعاني لابد هو أن فاقد الشيء لا يعطي طبعا. فهذه مسألة في الحقيقة ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بذلك إذا أراد أن يكون وريثا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المعلم الذي يجد في نفسه القصور، ولا شك أن كل إنسان دون العزمة لا شك أنه عنده جوانب من القصور، ينبغي أن يقبل على نفسه بالتزكية وبمحاولة إكمال هذا النقص، بشرط أن لا يشعر أنه انتهى من هذه المرحلة، لأنه كما قالوا وكما ذكر الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة، أن الولي يموت يوم يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه. ليس معنى ذلك أن الولي إذا وصل إلى مرحلة يقول أنا انتهيت من المجاهدة، وأنه معنى ذلك يصبح عنده تزكية لهذه النفس، وإنما يبقى دائما في حالة المجاهدة لهذه النفس، لا يقف عند حد. ولذلك ذكر الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه العهود المحمدية، وهذا كتاب عظيم ينبغي أن يدرس لطلابنا في مساجدنا للناس، وقد شيخنا الشيخ أسعد الصاغرجي حفظه الله قام باختصار هذا الكتاب، الكتاب فيه وقفات مهمة جدا. يقول حتى في باب الإخلاص أن الإنسان ينبغي أن يخلص من مشاهدة الإخلاص، لأنه إذا شاهد الإخلاص معنى ذلك أنه سيزكي نفسه، ومعنى ذلك أنه سينقطع هذا الإنسان. فينبغي حينما يخلص لا يشاهد نفسه أنه قد أخلص، وإلا معنى ذلك يعني ينبغي أن يخلص حتى عن هذا الأمر، حتى لا يكون هناك أي مدخل إلى هذه النفس التي تستغل من الإنسان أي زلة من الزلات لتسلك به في دوائر المعصية. لذلك هذا الأمر الإنسان الأول هو الذي طلب العلم. الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الإنسان الذي طلب العلم ليكون زادا للآخرة، إذا لابد لهذا العلم من ثمرة. ولذلك هو يقول لا يعلم هذه المسألة، مسألة قدر هذا العلم، إذا لم يكن يعني خطورة هذه المسألة، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد، يعني مؤكد عليه أكثر. ومن أشد الناس عذابا هو العالم الذي لم ينفعه الله تعالى بعلمه. ولذلك روي عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه رؤي في المنام بعد موته، وقد قيل له ماذا فعل الله بك، فقال الإمام الجنيد قال طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. إذن العمل هو الأساس، ولذلك الإمام الغزالي يتابع لهذا الولد المحب ويقول له لهذا طالب العلم لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية ومعه أسلحة ومعه شيء، وأتى إليه أسد يريد افتراسه، إذا لم يستعمل هذا السلاح لا ينجو من الأسد
0: طبعا.
1: كذلك الإنسان الذي يحمل هذا العلم إذا لم يستعمل هذا العلم في العمل معنى ذلك هذا العلم لا ينفع، سيكون حجة عليه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان لما يجلس مع تلاميذه كان من جملة هؤلاء التلاميذ تلميذ اشتهر بالإقبال على الله واشتهر بالمحاسبة لنفسه، وهو داود الطائي رحمه الله تعالى. وبعد أن حصل هذا العلم قال للإمام أبي حنيفة يا إمام ماذا بقي علينا؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أما الآلة فقد حصلناها، وأما العمل بالآلة فلم نحصل بعد. يعني هي المطلوبة، هي الثمرة التي ينبغي أن تشتغل بها. فانصرف داود الطائي، وذكرنا أن داود الطائي كان يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، وكان يقول بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. فمن هنا كان يعني يحب أن يستغل الوقت في طاعة الله عز وجل. الإمام الغزالي يريد أن يقول أن العلم هذا ينبغي أن يكون، لأن العلم هو أشرف العبادات، وكذلك هذا العلم هو جهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون الجهاد وتكون العبادات من غير نية؟
0: لا طبعا
1: لا، إذن لا بد فيه من النية، هذه النية الصالحة التي يكون فيها للآخرة، ويكون من وراء هذه النية بعد ذلك عمل. وإلا كما قالوا العمل بغير علم جناية، والعلم بغير عمل وسيلة بلا غاية. فلا بد إذن من العمل بهذا العلم، وإلا معنى ذلك الإنسان سيبقى مفلسا ولن يحصل، يعني هذا العلم لن يرفع له شأنا عند الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا الإمام الغزالي عندما صنف طلاب العلم لم يقصد فقط طلاب علم الشريعة.
1: نعم، كل علم نافع. العلم غير نافع مصنف بداية أنه غير نافع، وأن هذا العلم غير النافع، وكل ما كان مؤداه إلى الضرر فمعنى ذلك هذا من المحظور والمنهي عنه. العلم النافع سواء كان من العلم الشرعي بداية، يبدأ بالعلم الشرعي لأنه ميراث النبوة، ويبدأ في كل علم نافع، هذا العلم ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا كل شيء مباح بالنية الصالحة والعمل الصالح قد ينقلب إلى طاعة. فالإنسان حينما يطلب أي علم ينبغي أن تصحب هذا الإنسان النية الصالحة التي تحول هذا العلم إلى طاعة لله عز وجل. حينها يكون الإنسان الذي يكون في مصنعه أو يكون في معهده، حينها يكون في هذه الساعات في معية الله عز وجل وفي محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، وإن كان هو يعني على منبره أمام التلاميذ في صف أو كان في أي مكان آخر، يبقى هو في محراب الله عز وجل. نحن المفهوم عندنا مفهوم العبودية ومفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى يختلف عن كل ما عرفت البشرية من الأديان، وهو أن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في كل لحظة، وأن الإنسان يبقى في حالة العبودية ممكن 24 ساعة، لأن هذا الإنسان في كل عمل يؤديه ممكن أن يقوم على نية صالحة وينقلب هذا العمل إلى طاعة وإلى عبادة. فلذلك الإنسان يعني ينبغي أن يعلم أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو في الحقيقة محراب كبير نعبد الله من خلاله، وكما نتوجه في محراب الصلاة بالنية الخالصة وبالقلب الخالص لله سبحانه وتعالى، في هذا المحراب الكبير ينبغي أن تكون هذه النية حاضرة، يعني في أينما توجهنا نحن في معية الله وفي رقابة الله، وفي كل أمر من الأمور ينبغي ممكن أن نحوله لله. ونحن ذكرنا سابقا أن من الأمور التي ذكرها شيخ شيوخنا الإمام محمود خطاب السبكي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة، وهذا أمر معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني طبعا إذا لم يكن ذكر باللسان فذكر بالجنان وذكر بالفكر، وكل هذه مسائل ذكر عندنا لأنها كلها مسخرة في طاعة الله، لأن الذكر في الحقيقة هو ضد النسيان، فمن كان مع الله سبحانه وتعالى قالوا قد يكون الذاكر ذاكر ولو كان صامتا، فقد يصمت الإنسان ولكنه ذاكر. وهناك أناس تشعر الإنسان أنهم في حالة ذكر وأنهم في حالة استغراق بالذكر مع أنهم لا يتلفظون، وهؤلاء فعلا يعيشون مسألة الفكر مع الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء كان يقول غفرانك حينما يخرج. قالوا لماذا يقول غفرانك وهو لم يأتي بذنب؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المكان لا يليق بذكر الله فتوقف عن ذكره، لأنه فعل ذلك اعتبر أن هذا تقصير مع الله فاستغفر الله على ذلك. يعني هذا الأمر يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن ننفق أعمارنا كل ما نملك من هذه الأعمار في ذكر الله وفي معية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الصنف الأول من الأصناف الفائزة التي يعني
0: طلب العلم ليتخذه زادا لمعاده.
1: طبعا نعم، طلب العلم الذي يتخذه الإنسان زادا للآخرة، طبعا هناك أمارات يعني الإنسان يستشعر من خلالها أنه فعلا يطلب العلم لله،
0: وإلا
1: حتى الإنسان لا يبقى هكذا ويقول هو من تلقاء نفسه أنني طلبت العلم لله، ويكون الأمر بغير ما يظن.
0: طبعا يكون باللسان لا بالقلب.
1: أولا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم كما قال الحسن البصري رضي الله عنه، اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. الذي يصبح عنده شهوة القيل والقال وما شبه ذلك ولا ينهض إلى صلاة ولا ينفر يعني في الخير ولا يفعل كذا، وإنما فقط أصبح العمل قاصر على المناظرة والمجادلة وما شبه ذلك، هذا أضر بالعبادة وما لذلك خلق الإنسان. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ينبغي أن يطلب به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب هذا العلم بشكل لا يضر بالعمل، وكذلك العمل أن لا يضر بالعلم. هذا ينبغي أن يكون هناك توازن في هذا الأمر. أول شيء من العلامات التي تدل الإنسان، أول شيء أن تكون المناظرة له لهذا الطالب طالب العلم مناظرة، يعني إذا أراد أن يناظر المناظرة في الخلوة أحب إليه من المناظرة في المحافل والمجامع وما شابه ذلك. الذي يكون عنده شهوة أن يكون أن يناظر فلان في حضرتي كذا، يعني ليتفوق عليه لما شبه ذلك، هذا عنده شهوة الظهور وشهوة التغلب على الناس بهذا العلم، شهوة الإشارة لنفسه أنه هو يعلم، وهذه أمور يعني خطيرة جدا. فلذلك هذا الأمر الذي يريد إذن أو يحب أن يناظر في المحافل، وهذه رغبة عنده وهي أفضل لديه من المناقشة في الخلوة، لأن ليس القصد هو إظهار الحق. إظهار الحق ينبغي أن يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول في الخلوة وأبعد عن الرياء في هذا الأمر، ولا أن يكون بين يدي الصلاطين بين يدي الوجهاء وما شابه ذلك حتى يدل هو على نفسه وبضاعته وما شابه ذلك. الأمر الآخر أن يكون المرء في طلب الحق كناشط ضالة، يعني الإنسان الذي يطلب الحق كالذي يعني يناشد على ضالة، يعني أضاع شيء وهو يبحث عنه. وكيف يعني ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان لو كان له معين يعني يرشد هذا الإنسان على ضالته، ألا يفرح ويتوجه إليه بالشكر؟
0: بلى.
1: إذن أنا حينما أتناقش مع إنسان وإنسان يعرفني بأمر صواب أفرح، لا أحزن لأنه هو الذي تلفظ بالصواب، وإنما أنا قصدي أن أبحث عن الحق. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما أبالي أظهر الحق على لساني أم على لساني غيري، المهم أن يظهر الحق. هو هذا قصد. يعني الآن عندنا شهوة عند كثير من طلاب العلم في المناقشة، يناقش إنسان ويقول أحرجت فلانا وأقمت عليه، أفحمت فلانا، هذه الشهوة، هذه الفرحة بأن فلان قد زل، هذه فيها خطورة كبيرة جدا. يعني أنا أفرح بزلة الآخر، وقد يكون الأمر في العقائد وأفرح بزلته، وهذا من الخطورة في مكان. يعني لذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أوصى ابنه حماد، قال له: يا بني لا تجادل في العلم. قال: يا أبتي رأيتك تجادل. قال: كنا نجادل وكأن على رأسنا الطير مخافة أن يزل الواحد منا. أما أنتم فقد تجادلون محبة في أن يزل الآخر. يعني الآن بالأول كان في الجدال موجه، ولكن في البحث عن حقيقة كل واحد منهم يتمنى أن يسلم
0: دون الأنانية الشخصية
1: أبدا، لأن مسألة فيها خطورة في العقائد. أما أن يقول فلان أقمت عليه، أو فلان الآن بيقول لك مثلا فلان أنا
0: أفهمته،
1: ليس فقط أفهمه،
0: وضعت له حدا،
1: هو الذي يعني جعله يتوه عن الصواب وحرفه عن الصواب، بمعنى الناس عندنا بعبارة بيقول أنا زحط ولا فلان. وهذه المسألة خطيرة جدا، لأن الإنسان يعني يتمنى زلة الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا في علم الدين وفي علوم العقائد. فهذا من الأمور الخطيرة جدا جدا. إذن ينبغي الإنسان أن يكون كناشد ضالة في هذا الأمر. هذه من المسائل التي
0: من الأمارات
1: طلب العلم الإنسان يعرف أنه إذا هذول المسألتين إن شاء الله تعالى تخلى عنهما وأحب الإنسان فعلا أن يكون هو كناشد ضالة، إذن هذا الإنسان إن شاء الله يكون هذا بداية الطريق في طلب العلم لوجه الله عز وجل.
0: ماذا عن الصنف الثاني من طلبة العلم؟
1: الصنف الثاني الذي يقول فيه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: رجل طلب العلم، يعني طلبه ليستعين به على حياته العاجلة، يعني هو لم يقصد به الآخرة وإنما قصد به الوظيفة وقصد به أن يعين نفسه في هذه الحياة.
0: فهذا يعني هذا مرض شائع في عصرنا اليوم،
1: لا شك أغلب من يطلب لهذا الأسف، فهذا ممن عصى الله سبحانه وتعالى بهذا القصد. فما لهذا يطلب العلم ولا لهذا يبتغى علم الشريعة، ولأنه إذا تقرر كما قلنا أن العلم عبادة وهو أفضل هذه العبادات، لأن العبادات تحتاج إلى العلم أكثر من احتياج العلم إلى العبادة، وأن العلم هو أفضل الجهاد كما ورد في أحاديث وكما ورد عن سيدنا بن مسعود وغيره، هو أفضل الجهاد. إذن هذا لابد أن يكون فيه نية، والنية لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا ينبغي أن يوضع العلم ليكون وسيلة لجلب الدنيا، وإنما العلم في الأساس هو عبادة من عبادات هذا الدين. ولذلك هنا الخطورة أن يلتمس بهذا العلم الذي أراده الله عز وجل أن يكون عبادة له، أن يلتمس به الدنيا. قد تأتي الدنيا ولكن ليست هي القصد ولا الغاية. ولذلك قلنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يخشى كثيرا من هذه الحالة، ويقول قال كلمة، وهذه الكلمة ينبغي يعني أن تحفر في ذاكرة كل طالب علم. قال: لأن أشتري الدنيا بالرقص والغناء أهون علي من أن أشتري الدنيا بالدين. فالإنسان، هناك من الناس من انكبوا على الدنيا وهم يحاولون تحصيل الدنيا ولكن بأمور الدنيا، يبذل مالا ليصل، يفعل كذا ليصل، أما أن يبذل دينه وعلمه ليصل فهذا من أخطر المخاطر التي يتعرض لها الإنسان وطالب العلم.
0: إذن في حلقة اليوم لم نتعرض فقط إلا لصنف واحد من العلماء أو من طلاب العلم الذين اتخذوا علمهم زادا لمعاليهم. بدأنا بالحديث عن الصنف الثاني، ولكن نستكمله في حلقة الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات. فإذا ما قال الله أأنت قلت للناس هذه المقالة، وكان الرد من سيدنا عيسى ردا مستوعبا لكل مجالات الإنكار على أمته، فقال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. فنفى أن يقول هذه المقالة، ثم أثبت أنه قال ما يناقض هذه المقالة: ما قلت لهم. يبقى إذن ما قال كذا، ولكن قال إيه؟ قال ما يناقض هذه المقالة: إنني عبد الله، إنني رسوله. وبعد ذلك قال: والمسألة بسيطة يا ربي، أنت علام الغيوب وتعلم إن كنت قلت أو ما قلتش. وبعد ذلك قال: ليس القول هو الذي أنكره فقط، ولكن خاطره في نفسي أنكره أيضا. الخاطر في نفسي، تعلم ما في نفسي، وما دام قال تعلم ما في نفسي فكأنه أيضا يثبت أن نفسه لم تحدثه بهذا ولا تقبل أن يخطر هذا بباله. ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وبعد ذلك يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. حينما يقول شهيد، والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود إلى غير ما شهده، هو بيشوف بس إنما ما منعش. ولكن الرقيب هو الذي يشهد ويمنع. وضربنا المثل بالمراقب في الايه؟ في الامتحان. اذا رأى غشا ايكتفي بان ينظر الى الغاش وبعدين يبقى يقول للرؤساء ده والله في الحصة دي فلان غش، ولا بيتخذ اجراء ويمنعه من الغش؟ كذلك الرقيب. فعيسى عليه السلام يقول: انا كنت فيهم شهيد، ولكنك انت بعد ان كنت انت رقيب. ويمكن تحولهم، يمكن أن قالوا الكلمة دي وأنا موجود، بعد كده تحولهم بإثبات آيات لهم فينصرفوا عليه، فينصرفوا عن هذه المقالة. وبعد ذلك حينما قال: كنت شهيد عليهم ما دمت فيهم، ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يبقى معناها أنه أسم المسألة بينه وبين ربنا، وهو موجود كان شهيد، وبعدين لما توفى ربنا عمل رقيب، قال: لا، أنت شهيد دائما، وانت شهيد ايه؟ دائما، ومش على دول بس، وعلى الايه؟ وعلى الجميع. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هنا الاشكال، ما دام الله قال انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي، يبقى الكلمة دي حصلت من اتباع ولا ما حصلتش؟

سبحانه وتعالى دائما يعلمون أن رحمته سبقت غضبه، وأن الحق له طلاقة القدرة، ما فيش حاجة تقيده ولا قدر الله يقيده، يقدر يغير القدر. الله ما دام قدر الله لا يغيره ولا يحكمه، يبقى طلاقة القدرة وطلاقة المشيئة إيه؟ موجودة. فإن تعذبهم فإنهم إيه؟ عباده. وإن تغفر لهم برضو ما يبقاش عبادة، ده يبقى عبادك من باب أولى. كلمة عبادك دي احنا قلنا زمان ان كل خلق الله عبيد الله، كل خلق الله عبيد الله، ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصة هم عباد الله. يبقى في عبيد وفي عباد. العبيد كل الخلق، العبيد كل الخلق، نقول نعم، هم الذين يقهرون لقاهرية سيدهم، والكل مقهور لقاهرية الله الحق سبحانه. ويبقى كلنا عبيد ولا لا؟ والذين لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفروا، دي من مين؟ جاء من اختيار الله الذي خلقه فيهم. ما دام خلقه مختار، يبقى كل اللي يجي منه يبقى من الله ولا لا؟ خلقه مختارا، يبقى ما كفرش غصب عن الله، ما كفرش قهر عن الله، ولكن بما آتاه الله من اختيار في ان يفعل او لا، او لا يفعل. وإلا فكان الله قادر على أن يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد فعل ذلك في الملائكة. ولكن القهر قدرة، القهر إيه؟ يثبت صفة الإيه؟ القدرة للقاهر على المقهور، ولكنه لا يثبت صفة المحبة. المحبة تجي إمتى؟ أن تكون مختارا، أن تؤمن وأن تكفر وتقدر على دي ودي ثم تؤمن، تبقى آمنت بالمحبة لا بالقهر. وهكذا يريد الله من خلقه المؤمنين به أن يؤمنوا به محبة لا إيه؟ فإن كان قهرا فكل الوجود ما عدا الإنسان مقهور ولا مش مقهور؟ بيعصى؟ عمرك شفت الشمس عصيت يوم وقالت النهاردة مليش مزاج أطلع؟ المطر الهوى قال النهاردة أنا مش مبسوط من الناس ولذلك مش هحب عليهم؟ ما حصلش أبدا، كلها مقهورة لله ولا لا؟ إذن فلو أراد الله خلقا مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر به، ولكنه أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنسان، وأما في الإنسان فأراد أن يثبت به صفة المحبة، يستطيع أن يكفر ومع ذلك يؤمن به. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا على هذا الوضع اللي هو مختارين، يعني نعمل ديا ونعمل ايه ونعمل ديا، الحق سبحانه وتعالى يريد ان نصنع ما يحبه ويرضاه. اللي يحبه ويرضاه في تشريعه، في تشريعه اللي يتحكم في اختيارك، الشيء الذي لا اختيار لك فيه ايكلفك الله به؟ بالله ربنا يكلفك يقول لك يعيه؟ يكلفك يقول لك موت؟ يكلفك يقول لك والله خليك وانت ماشي كده صخرة تقع عليك؟ الشيء اللي مالكش فيه اختيار الله لا يكلفك به، انما يكلفك بايه؟ بامر لك فيه اختيار. ولذلك لا يكلفك الا بعد ان توجد فيك آلة الاختيار وهي العقل، فان كنت مجنونا فلا تكليف. وأن تكون آلة الاختيار وهي العقل ناضجة، فإن لم تبلغ الرشد فلا تكليف. وأن تكون بعد وجود العقل وبعد نضجه غير مقهور من أقوى منك يهددك بحياتك. مش مكره، يبقى كم حالة؟ في الثلاثة، أن يوجد العقل، وأن يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد، وأن لا تكون هناك قوة أعلى منك تقهرك على الأمر المخالف بالقوة بتهددك في حياتك. يبقى إذن ثلاثة خرجوا من مين؟ التكليف. مجنون خرج من التكليف، غير ناضج العقل غير بالغ يبقى خارج عن الإيه؟ التكليف. الحق سبحانه وتعالى ما دام إداك التكليف وإداك الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، يبقى مالوش إيه؟ مالكش حجة عند إيه؟ عند الحق سبحانه وتعالى. لكن أمعنى ذلك أن يكون الحق سبحانه وتعالى حينما سلب منك شيئا مما كنت تختار بواسطة التكليف قال لك إن وافقت مرادي، يعني افعل ديا ولا تفعلش دي فيما لك فيه اختيار، والاختيار مشروط بالشروط اللي قلناها دي، إن وافقتني بقى تبقى أنت مش بقيت مش من عبيدي بس، لا أنت بقيت من عبادي. يبقى العباد

0: العباد العبيد كلهم مقهورون فيما عدا الاختيار، والعباد مقهورون مسيرون لإرادة ربهم حتى فيما فيه، وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الوعيد واذا العباد. يبقى اذا العباد دخلوا العبادية بايه؟ بان الشيء الذي كان من الممكن ان يختاروا فيه الامر ونقيضه او المراد لله وغير المراد، قالوا له يا رب انت عايز ايه؟ عايز دي، لا انا حبقى زي المقهور فيه ايه وهعملها، بقيت ايه؟ بقيت عباد. هنا بقى الآية، ان تعذبهم فانهم ايه؟ عباده. عبادك ازاي مع انهم كانوا كفريه ومادام مستحقين العذاب؟ يبقوا عبادك ازاي؟ ده عبادك يعني الذين ايه اثروا مرادك على اختيارهم. نقول له اه ده الكلمة عباد وعبيد والكلام اللي انت بتقوله ده هو ده الكلام ده في الدنيا، انما اصل ساعة ما تقوم القيامة ما فيهاش حد بقاله اختيار، فكلنا عباد مقهورون. الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان امتى؟ ولذلك تمسك القرآن تقرأ في كلمة عبادك عبادك عبادك دي تبص تلاقي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويجيب الخصال الجميلة كلها مش كده؟ وبعدين يقول في القرآن لعل الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدرش تغوي مين؟ أنت تغوى عبيدي، إنما ما تغويش مين؟ عبادي. الله يبقى العباد هم مين؟ هم الصفوة المختارة التي اختارت مراد الله فوق اختيارها فاستوت مع المقهور تماما. عايز ايه نعمله؟ اهلا وسهلا. طيب عباد، هنا بقى الآية، ربنا هيجي في الآخرة بقى يقول للجماعة اللي ضللوا الناس أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يوم واحد يقول لك والأسلوب ده ماله كده، أضللتم عبادي؟ هو مدام كانوا عباد الله، ده هو قايل في آية تانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اما يقول اضللتم عبادي ايه؟ ازاي الكلام ده؟ قال لك اه بقوا الان عباده. ليه؟ لان كان لهم اختيار فيما مضى واليوم لا اختيار لهم، فصار الكل مين؟ عباد لله. عباد لله يعني ايه؟ يعني اللي عايزه هو اللي يمشي. بس كان الاول في الدنيا العباد مع انهم مختارين يقدروا يعملوا ما يقدروش يعملوا بينفذوا مراد الله، لكن الكل هنا بينفذ مين؟ مراد الله، ما حدش له كلام. والذي كانت له ولاية على أبعاضه انتهت الولاية. الإرادة العليا في الإنسان ربنا قال للجوارح اللي تابع له انفعلي لمراد عبدي، يا عين انفعلي له، عايز يشوف اللي يشوفه يشوف، عايز يبص الحلال ويبص، يبص الحرام يبص، يمد إيده الحلال ياخده يمد، يمد إيده الحرام، يا جوارح انفعلي لمراد عبدي. عبدي ده بقى هو اللي ايه السيد عليك. ضربنا مثل وقلنا كالكتيبة تذهب في معركة من المعارك وعليها قائد، طالما كان القائد عليهم هم في المسألة بتاعتهم يبقى اوامره ماشية ولا لا، ولو غلط ولا لا، وبعدين لما يبقى يرجع يبقى يقول له والله ده امرنا كذا واضطرنا ننفذه حكاية الاوامر، انما الامر كان غلط. اه دي تمام اللي هتحصل. يبقى الجوارح منفعلة بمين؟ بمراد صاحبه. يا رجل امشي للخمارة تمشي، يا رجل امشي للمسجد تمشي، يا لسان اشتم ده اشتمه، يا لسان قول كلمة طيبة دي لله، كل حاجة منفعلة لأن له سيطرة عليه. السيطرة جاية من مين؟ من الخالق. الجوارح مرادها مع مين؟ مع صاحبها. لكن في يوم القيامة مفيش مراد لذات على أبعاضه ولا مراد لأحد على أبعاضه، ولذلك الجوارح تنتهزها فرصة وتنطلق وتشهد عليه تقول له انت عملت بيا كذا وعملت ايه اللي جرى؟ قال لك لمن الملك اليوم؟ ما عادش خلاص مرادات انتهت كل المسألة الاولانية دي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ده احنا كنا بنعمل العملية ومتضايقين منك وكارهينك، لان لكن احنا مؤتمرين بامر الله لان مراداتك ماشية ايه؟ ماشية علينا. اذا فالكل ايه؟ عباد. ولا إشكال بين قول الحق سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبين قوله أضللتم عبادي إيه هؤلاء، ولا بين قول عيسى هنا إن تعذبهم فإنهم إيه عباد. وكلمة بقى عبيد بتشملنا كلنا، ولذلك احنا قلنا زمان الذين تمردوا على الله فكفروا به، كفروا به من منطلق إيه؟ من موقع إيه الكفر؟ من موقع أن الله أعطاهم اختيارا يفعل ولا ما يفعلش. خلاص. طب والطائع والعاصي، العاصي عيش ازاي؟ برضو من موقع مين؟ من موقع الاختيار. طب تعالى بقى اللي تمرد على الله وجيه وكفر بيه، يبقى له ضربة على الكفر ومعاندة ربنا ولا لا؟ يبقى له والله ضربة، ما هو كفر بها هو. نقول له عال خدها من منطق الاختيار. ايوه خدها من منطق الاختيار. تقول له بقى عشان تعرف انهم عبيد، تقول له طب الحاجات اللي هتجيله ولا لوش فيها اختيار، مدام هو غادر يصادم مرادات الله، طب يصادم مراد الله في دي بقى
1: امرض
0: مرض. طب ما انت متعود انك تتمرد على الله، ما تتمرد على الله في دي، يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ يبقى عبيد. ترك الله سبحانه وتعالى في قاهريته لخلقه كلهم اشياء ليست في اختيار احد، عشان يثبت انهم ايه؟ انهم عبيد، وانهم ما كفروا به ولا عصوه الا من منطلق ايه؟ انه قد خلق فيهم الاختيار وحماه بادوات الاختيار اللي هي العقل، وجودا ونضجا وعدم ايه؟ اكراهيه. فان تعذبهم فانهم ايه؟ ما حدش عدله الايه؟ عدله ولايه على حد ابدا دلوقتي. وان تغفر لهم اقال فانك انت الغفور الرحيم. بلك لو قال الغفور الرحيم دي كانت تبقى حسيه انه بيحنن ربنا عليهم ويطلب ده. قال له انت العزيز الحكيم، عزيز حكيم، تنفع في ان تعذبهم وتنفع فان ايه؟ فان تغفر لهم. طب ازاي بقى تخدم الاثنين؟ كيف يكون العزيز الحكيم تخدم ان تعذبهم وتخدم ايه؟ وان تغفر لهم. لان ما معنى العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب على امره، ما فيش قوه تسيطر عليه الا عايزه يعمله. الله. طب لما يعذبهم ما فيش قوه ثانيه هتقدر عليه تحميهم، لانه ايه؟ عزيز. طيب ولما يغفر لهم برضه ما فيش قوه اعلى منهم، تقول له ازاي غفرت لهم وهم كانوا كافرين بيك؟ ما فيش قوه ثانيه. يبقى هو اللي يعمل اللي يعمله لانه عزيز وايه؟ وحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك السطحيين اللي هم بدهم يتلمسوا في القرآن يقول لك يا أخي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم كذا، الناس يقول إيه؟ إنك أنت الغفور الرحيم. تقول الغفور الرحيم دي مناسبة لإن تغفر لهم، طب وتناسب إزاي إن تعذبهم؟ يبقى لازم يجي تسجيل في الآية يخدم إن تعذبهم ويخدم إيه؟ إن تغفر لهم. قال الله، هنا بقى في كلمة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. طبعا الضجة دي وكلمنا فيها طويل، لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب. اللي بيكتب كنت لما اجي الحد دي نقول لك راجع آية كذا لأننا وفيناها بحثا في موضوع كذا. إنما طب اللي بيسمعني دي، وخصوصا إذا كانوا متفرقين مش جماعة قاعدين يسمعوني طوالي، النهارده ده بيسمعني النهارده بيسمعني، لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتحرر في زين ولا ما يتحررش، ولا اقول له راجع الحلقه كذا في مش عارف ايه كذا ازاي؟ ما ينفعش. فبنضطر اننا ايه؟ نقوم نكرر بعض الاشياء. فلما توفيتني، هنا المشكله اللي حدثت ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء ثم بعد ذلك ينزل الى الارض فيصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو مات كما يموت الناس والرفعة أمر معنوي.
1: هذا الإشكال. والإشكال ده نشأ من إيه؟ من كلمة وفاة وتوفيتني وإني متوفيك.
0: نقول له طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل، العقل يقف يقول لك ازاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين هينزل؟ دي مساله العقل ايه؟ يقف فيها. نقول له من ناحيه المبدا ما تجعلش سبحه عقلك تقف امام قدره ربك. ازاي بقى؟ قال لك ان كنت هتتكلم على المبدا من هذه الناحيه نقوم نبسطه لك. نقول له انت مؤمن ومسلم؟ يقول لك نعم. يقول له أتصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء؟ عرج به إلى السماء وأخذ حوار بينه وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين مش عارف مين وبين يحيى الله وبين آدم وطلع وحصل وكذا وربنا فرض الصلاة عليه. قال لك هيبقى قاعد مدة. إذن فمسألة صعود إنسان بشحمه ولحمه إلى السماء وبقاء مدة وارد ولا مش وارد؟ ونزل بنفسه ولا منزلش؟ نزل. يبقى المبدأ وارد. طاعة
1: طول المدة او عدمها ما ينقضش المبلغ. يعني قعد ساعة ولا قعد يومين ولا قعد ثلاثة ما ينقضش الايه. يبقى اذا من ناحية الايه, من ناحية العقل.
0: تكلم على الأول.
1: طيب وناحية النقل, من ناحية النقل نقول له اخي ثابت الحديث يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحج الى البيت ويأتيني فيسلم عليه يوشك. الله, يبقى مدام الحديث الصحيح قال كده ومدام في بعض ايات قرآن نأنس منها ان الحكاية دي صح. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو, ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون, ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل, ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخرفون وانه لعلم للساعة. يعني علامة المين, علامة للساعة, يعني نزوله علامة المين, علامة للساعة. تقول له امال ليه النصوص مش صريحة في المسألة دي. تقول لك او القرآن رحمة بخلقه وامة لاتباع لرسوله كل شيء قد يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الاحكام يأتي الله به في اسلوب يحتمل اللي يصدقه ويحتمل اللي يقف عنده عشان ما يعملش فيه فتنة, ما يعملش ايه, ما يعملش فيها. بالله لو صدقنا ان عيسى رفع ما الذي زاد علينا من الاحكام؟ طب ما صدقناش انه رفع ومزع الناس وانتهت المساله, ما الذي نقص من الاحكام؟ اذا المساله لا تهم لا في نفس الاحكام ولا في ايه زيادتها. فاللي عقله يتسع ان قدره ربنا تعمل كده اهلا وسهلا, واللي عقله ما يتسعش اهلا وسهلا. ولذلك جاءت النصوص ايه, محتمله مش نص صريح كده. في المعراج لم يجي القرآن فيها بالنص الصريح, فلم يكن سبحان الذي عرج بعبده من الأرض إلى السماء, وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. أما مسألة المعراج فجابها بالالتزام, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما قالش زي ما قال إيه بقى في الإسراء, قال إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إيه من المسجد الحرام الى فيها سلام ديا. طب اشمعنى دي كانت نصا كده والمعراج ما كانتش نصا وجت بالالتزام؟ سدرة المنتهى فوق وما دام لقد رآه عند سدرة المنتهى يبقى يلزم من هذا انه طلع وشغل انا بقى. ام قال لك لان الاسراء آية ارضية, آية ايه, والمعراج آية سماوية. الآية الارضية من الممكن ان يدلل عليها رسول الله لما قالوا صف بيت المقدس, وصفوا ولا ما وصفوش, وناس سمعوه ولا ما سمعوش, قالوا يا سلام ده هو عمره ما راح الحته دي وصفوا ازاي الله. اذا فالاسراء جاء بالنص لاني آية ارضية من الممكن ان يكونوا ناس راحوه وشافوا بيت المقدس ولما سألوه وصفوا وصفوا زي ما, يبقى ما فيش وقفة هنا. لكن مين اللي راح السم بقى عشان نجيب له امارة بقى؟ ما تجيش يقوم ربنا يجيبها الا دي اتسع ظنه بقى للقدرة. طب نقول له طب وما ما هو تاخد برضه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد عمل المسجد الاقصى, دي ايه ارضيه. وبعدين قال لهم وفي الطريق اللي انا جاي منه قابلني العير بتوع بني فلان جايين من التجاره وفيهم جبل صفته وكذا وكذا, قعد مستنهم لقوا الكلام زي ما ايه. يبقى جاب دليل ولا ما جابش دليل؟ لانه ايه ايه, ايه ارضيه. انما هيجيب ايه سماويه ازاي؟ اذا دي قربت النص اليهم ولا لا؟ قربت النص الى مين؟ الى السامعين. لكن في المعراج ما هتبقاش كده, فربنا جابها بالاسلوب اللي ايه, ان اعتقدت قدره ربنا تعمل كده تعمل, ما اعتقدش قالك مش واقفه يعني بلاش دي, ما هي واقفه ما تضرش على قوي. يبقى برضو مساله ايه رفع عيسى وعدم رفعه دي مساله من هذا الايه, من هذا اللون. فاللي يرى ان منطقه القدره سهل عليه هذه العمليه يبقى ما فيش ايه, مفيش مانع. واللي انا عقله يقفها قوي قوي قوي كده نقول له يا سيدي على كل حال مش انكرها ما يبقاش ايه, ما يخرجكش عن الايه, عن الايمان واليقين. نمسك احنا بقى النص بقى, قلنا العقل ما يحلش لان رسول الله الذي امنا به قال ان نعرج به الى السماء وطلع بشحم ولحم ونزل بشحم وايه ولحم. ويبقى لما يطلع يبقى الخلاف في المده, والمده دي ما تغيرش ايه. والله انا رحت الغردقه والله سواء قعدت فيها شهر ولا سنه ولا قعدت فيها نص ساعه يبقى رحتها ولا ما رحتهاش, خلاص يبقى المبدا وارد انتهت المساله. النقل بقى بيقول ايه, فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي واني متوفيك ورافعك اليه. يقول له بقى امسك متوفيك معناها ايه, ايه معنى متوفيك, خد له اللغه بتاعتها. قال لك توفاه يعني أماته، فإذ توفته رسلنا يعني موتته،
0: مش كده ولا لا؟
1: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
0: تبقى دي المقصود منها ايه؟ الموت. يبقى توفى اطلقت على مين؟
1: على الموت.
0: سهل.
1: طيب والله يتوفى الانفس حين موتها،
0: هو نومها دي شيء لو جايب حتى موتها نسميه موت،
1: والتي لم تمت في منامها
0: خدناها من دي، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ما دام فيها قبض وفي ارسال يبقى اذا الله يتوفى الانفس مش حين موتها، لانها ان ماتت امتنع هذا.
1: والله امال تبقى حين نومها التي لم تمت في منامها. يبقى سمى النوم ايه؟
0: النوم سماه ايه؟ وفاه. وسماه ايه؟ موت.
1: ليه؟ ام قال لك لان معنى الموت ايه؟ غيب عن حس الحياه. والذي ينام يغاب عن حس الحياه ولا ما يغيبش؟ يغيب عن حس الحياه. بدليل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى الموت وردت هنا مرتين في الايه، موت بمعنى النوم وموت بمعنى انتهاء الايه؟ انتهاء. الله يتوفى الانفس حين ايه؟ موتها. ادي موته. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه؟ الموت الحقيقي ده. يبقى اذا النوم اطلق عليه ايه؟ موت. ومعنى ايه؟ انه ايه؟ يعني غاب عن حسي، عن حس الحياة. ادي معنى. يبقى اذا من الممكن ان تكون الوفاة بمعنى انه. طيب وتوفى بمعنى ايه؟ ما قالش الانسان ما يقولش انا توفيت ديني عند فلان.
0: قال توفيت ديني عند فلان، توفيته عند فلان يعني ايه؟ اخذته كاملا غير منقوص. يبقى اذا توفي تتيجي لها كم معنى؟ امت، انمت، اخذت الايه؟ حقي كاملا. قال اول لما يجي يقول ده احنا قتلنا المتيع وصلبناه وقتلناه، يبقوا نقضوا بنيته ولا لا؟
2: نقضوا بنيته.
0: يبقى لما نقضوا بنيته جه الموت بعد نقض البنيه، لان الموت قسمين. يا ترى اقرا قول الله افان مات او يبقى مات غير قتل، انما الاثنين بيذهبوا الحياه ولا لا؟ يبقى مات وقتل يذهبوا ايه؟ يذهبوا الحياه. افان مات او، يبقى الموت مقابله ايه؟ قتل. الاثنين بيذهبوا مين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ده الموت يموت تطلع روحه كده وابعاضه سليمه، انما القتل تضربه قبطه على نفوخه ويموت، تضربه رصاصه في قلبه يموت. يبقى اتلفت البنيه فذهبت الروح، انما ذهبت الروح مع بقاء الايه؟ مع بقاء البنيه. يبقى عندنا موت وهو خروج الروح مع بقاء البنيه سليمه كامله، خلاص. والقتل برضو ذهاب الروح بعد بس بعد خراب البنيه، ذلك ان مات او ايه؟ طبعا الاول. لكن بقول هو فلما توفيتني يعني اخذتك الي كاملا غير منقوص، اخذتك الي كاملا غير منقوص. تبقى دي ما تنقضش انها الرفع ولا ما تبقاش تفهم بقى الوفاء يعني الايه؟ فلما توفيتني اي اخذتني اليك كاملا. وما دام اخذتني اليك كامل غير منقوص يبقى لا قتلوني ولا ايه؟ وهذا هو الايه؟ وهذا هو الايه؟ هو المراد. والواو زي ما قلنا ما بتقتضيش لا ترتيب ولا ايه؟ ولا تعقيب. كل ما حدث من قول الله وقول عيسى والاخر، هذا الذي حدث امتى يكون زمانه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الكلام ده كله يحصل امتى؟ في اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقه. قال الله هذا اي ما حدث من الحوار يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم.
1: ينفع الصادقين صدقهم.
0: ايه يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ ام قال لك لان فيه صدق ما ينفعش يوم القيامة،
1: وفيه صدق ينفع يوم القيامة. الصدق الذي ينفع يوم القيامة هو الصدق الموصول بالصدق في الدنيا، وإلا فإبليس اللعين ما يقولش إن الله بعد
0: يوم القيامة يقول إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بالله الكلام ده صح ولا مش صح؟ ان الله ايه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. كلام صدق ولا لا؟
1: اينفع الصدق في هذا الوقت؟ نقول له لا ما ينفعش، انت صادق للان في غير منفع للصدق. ليه؟ لان الاخره ليست دار تكليف، المساله انتهينا منها خلاص. يبقى نفع الصدق. لكن لما عيسى عليه السلام يقول ان كنت قلته فقد علمت، ما قلت لهم الا ما امرتني، يبقى الكلام ده صادق فيه. صدق في اليوم القيامه موصول بصدقه في يوم ايه؟ في الدنيا. هذا يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم. وما دام ينفع الصادقين صدقهم، يبقى الصادقين اللي صدقهم مش موصول بدار التكليف، يبقى ما ينفعهمش. طب اللي ينفعه يبقى له ايه؟ قال لك لهم ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم فامنوا، ورضوا عنه حينما عاينوا الجزاء. الحمد لله الذي صدقنا ايه؟ صدقنا وعده واورثنا الارض، نتبوأ من الجنه حيث نشاء. في رضا اكثر من كده بقى؟ نعم. ذلك الفوز العظيم. الله، كأن فيه فوز سطحي وفيه فوز عظيم. الفوز السطحي هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل، بيبقى أكنه إيه؟ أكنه فاز. إنما مش ما هوش فوز إيه؟ لأن حيعقبه إيه؟ حيعقبه ندامة. أولا فوزه لن يدوم، أدي واحدة. ثانيا حيجي له عذاب تاني. وأي لذة تعقب ألما، يبقى فيها لذة دي؟ يبقى احنا عايزين الفوز العظيم اللي هو ايه؟ قلنا ان الدنيا مهما وصل الانسان فيها من النعيم الى ما يشتهي، خلاص، فنعيمه فيها على قدر امكانياته وتصوره، ولكنه يفزع من شيئين. الشيء الاول الذي يفزعه في نعيم الدنيا ان يزول عنه النعيم، وكثيرا ما راينا منعمين زال عنهم النعيم، ولا ما بنشوفش ليه؟ طيب، او ان يترك هو النعيم فيموت، وكثيرا ما راينا اناس تركوا النعيم وفاتوه. اذا فنعيم الدنيا اما ان يفوتك واما ان تموت. يبقى ده مش لا فوز ولا نعيم. ان عندك الذي لا يفوتك ولا ايه؟ ولا تفوته، لا مقطوع ولا ايه؟ ولا ممنوع. يبقى ده الفوز اللي يعتبر ايه؟ يعتبر فوز حقيقي. زيل الله كل السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. السماء والأرض دي ظرف، ظرف للوجود وللكائنات كلها. الكائنات اللي منها الأبراج والكواكب واللي هي الشمس والقمر والنجوم والهواء والغمام والمية وما في الأرض من أقوات، كل دي والحيوانات والإنسان، كل ده في الأرض ولا لا؟ يبقى إذن السماء والأرض إيه؟ ظرف. فالسماء ظرف للملكوت الأعلى، والأرض ظرف للملك الأدنى اللي احنا بنشوفه. ملك يعني بتشوفه، ملكوت بتخبر عنه. لله ملك السماوات والأرض دي ما ينطبقش مع إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يغلب، طبعا من هذا المنطلق. طيب، لله ملك السماوات والأرض يعني ليس لشيء من خلق الله أن يخرج اليوم عن مرادات الله، ولكن الدنيا كان الله يجعل من أسبابها في أيدي الناس. يبقى رزقي في ايدك، توظفني، تديني مرتبي، تديني اكل، تخيط لي، تجيب لي جلابيه، يعني اشياء الناس في يد من؟ في يد الناس. ويجي واحد يملك اعلى من كده، يعني في واحد مالك، كل واحد مالك، مالك توبه، مالك بيته، مالك الاكل اللي عنده، مالك البتاع. انما مش كل واحد ملك. الملك هو الذي يملك المالك. ملك ويملك مين؟ ودي سنن الكون ولا لا؟ لكن في الآخرة ما فيش حد ايه؟ ولذلك مالك يوم الدين.
0: انتهى كل شيء. يعني اللي كان له وصلة ملك انتهت الايه المسألة. فكأن الله انهى هذه الصورة بما ينهي به الحياة. ليش معنى الصورة دي؟ قال لك لان هذه الصورة تكلمت عن احكام الله. اول ما تكلم فيها قال ايه؟ اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. وقعد يتكلم عن الاحكام وعن الصيد في البر وعن الصيد في البحر وعن الحرام من الانعام وعن الحلال من الانعام وعن النكاح وعن كل ما يتعلق بمسؤوليات الحياة. وملك بعضنا امر بعض. لكن في هذا اليوم لا يملك بعضنا امر بعض. يبقى اذا اوفوا بالعقود اللي جت في اول الصورة. اوفوا بالعقود هذا امر. واذا ما سمعت امرا من امر انتظر من المأمور ماذا؟ ان يفعل او ان لا يفعل.
3: مش ضروري
0: يبقى امر ولا فعلش. هو كل الناس امنوا؟ كل الناس اطاعوا؟ يبقى اذا سمعت امرا من امر يبقى المأمور بالخيار بين ان يفعل او لا، بدليل انه امره. لانه لو كان مفطور على ان يفعل كان يقول له اعمل، مفطور على ان لا يفعل كان يقول له اعمل. يبقى قول الله له افعل كذا او اوفوا بالعقود دليل على انه خلقه صالحا ان يفعل وان لا. يبقى له اختيار ولا ملوش اختيار؟ يبقى منطقة الاختيار. يبقى بدأ الله الصورة بمنطقة الاختيار في الانسان التي خلقها الله فيه لينشأ عنها التكليف. وبعد ذلك قال الاختيار له أمد، أمده ينتهي يوم يجمع الله الناس، أمده ينتهي يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم. وحينئذ يكون الأمر كله لمين؟
3: لله.
0: امسك بقى، لله ملك السماوات والأرض. الكون احنا قلنا مكون من أجناس متعددة. اول جنس فيه اللي احنا بنعتبره الخادم الذي لا يخدم الجماد. ليه؟ لان الجماد زي الميه. اوعى تفتكر الميه مش جماد، زي الجبال زي الحديد زي الشمس زي القمر زي النجوم، كل دي جماد. يعني لا لها حس ولا ايه. دي بتخدم ايه قلنا؟ بتخدم، اول ما تخدم بتخدم النبات مش كده؟ وبعدين النبات بيخدم الحيوان والحيوان بيخدم الانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجه اعلى منه؟
3: بيخدم ايه؟ النبات والحيوان والانسان.
0: طب والنبات بيخدم ايه؟ بيخدم الحيوان والانسان. طب والحيوان بيخدم ايه؟ بيخدم الانسان. الله، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب في الانسان. كلها بتصب في الانسان. الاشياء اللي بتصب في الانسان دي ملهاش مراد ولا اختيار. شوف شوف عظمة الخالق وتكريمه للإنسان. الأجناس التي تخدمك لا اختيار لها أبدا. عمرك شفت مطية جه صاحبها يركبها النهاردة قالت له لا أنت مش عاجبني النهاردة والله ما تركبني؟ حصلت الحكاية دي؟ ما حصلتش أبدا. الله، اذا جيت تاكل مثلا فجله ولا تاكل قرن فول ولا تاكل النهارده كوسه ولا تقطع الكوسه، قالت لك لا بلاش النهارده تاخدني خد الباميه النهارده. كل حاجه ايه مقهوره لايه؟ زي ما قلنا لك، هل الشمس قالت ان انا مش مستلطفه الخلق النهارده مانيش طالع عليهم؟ والله الخلق النهارده مش عاجبني مانيش حابب يا ريح. ما حصلش حاجه منه. كل واحد بيؤدي ايه مهمته. مقهورين لمين؟ للحق سبحانه وتعالى في خدمه ذلك الانسان. في خدمة مين؟ الإنسان. والإنسان فيه قسمين، قسم مقهور برضه للحق ما يقدرش يعمل أبدا أي حاجة، اللي هي الأشياء القسرية اللي بتدخل علي أمرض أعيا أموت، برضه قسر زي الحيوان والجماد والنبات ولا لأ؟ وقسم فيه بسيط أو اختياري، افعله ولا تفعله. قسم البسيط ده يبقى كل الأجناس لله ملكها والقهر عليها، كل الأجناس إلا الإنسان. الإنسان كله متمرد مختار ولا في بعض أموره مختار وفي بعضه غير مختار؟ نمسك اللي بعض اللي مش مختار فيه نجده أغلب حياته. أنا مختار في أن أتنفس؟ أنا مختار في أن يجري الدم في عروقي؟ أنا مختار في أن الكلية بتاعتي تشتغل ولا الحالب ولا المسألة تتملي ولا بتاع؟ أنا مختار في شيء من هذا؟ كل ده أنا إيه؟ انا مقهور فيه ومسير، ومن رحمة الله بي انني مسير. وإلا فاذا كنت انا مكتار انا بقعد كده بقول يلا خد شهيق طلع زفير، بتقعد انت تعمل العملية دي؟ طب اذا كنت انت لك اختيار في العملية دي، طب لما تنام مين يعملها لك بقى ان شاء الله؟ تتعمل ازاي؟ تيجي ازاي؟ الله يبقى من رحمة الله انني ايه؟ انني مقهور وانني ايه؟ وانني مسير. الله، امال انت مختار يا سيدي في ايه؟ في مسائل التكليف فقط، افعل دي وافعلش دي. قال لك اوعى تفتكر ان حتة الاختيار اللي بسببها قلت لك في اول الصورة، اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام، واحترمت اختيارك وقعدت امرك وقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال لك دي ستسلب منك يوم القيامة وتصبح ايه؟ قالت الاختيار اللي انت كنت مخاطب بسببها في اوفوا بالعقود اتسلبت منك وبقيت ايه؟ مقهور. يبقى قالت الاختيار ما عادش لها ايه؟ ما عادش لها لازمة. يبقى بقيت زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان. يبقى ما يصحش ان انا اقول لله ملك السماوات والارض ومن، اللي هي بتاع العاقل، ومن فيهن، اقول في الكل وما فيهن، لانك بقيت زيهم تمام. الله، لان احنا ما لغير العاقل ومن للعاقل. لله ملك السماوات والارض وما، طب ما هو يا رب ملك السماء والارض فيهم مين؟ فيهم الانسان، والانسان ده مين؟ عاقل. تقول له عقله ده فايدته ايه؟ قال لك الاختيار بين البديلات، الاختيار بين البديلات، اذا يظل العقل له مهمة ما دام فيه اختيار بين البديلات. فان لم يكن هناك اختيار بين البديلات يبقى العقل لازمته ايه؟ ولا له لازمة. تبقى انت استويت مع ايه؟ معك. تبقى تستحق ان تخاطب بما ولا تستحق ان تخاطب بمن. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله، هي المسألة مسألة ملك بس؟ ده احنا قلنا فيه ملك وفيه ملكوت. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات أي لأن العالم ده فيه ما يقع تحت إحساسك وإدراكاتك، وفيه ما لا يقع تحت إحساسك ولا إدراكاتك. اللي ما يقعش تحت حسك ولا إدراكاتك يبقى عالم الملكوت، واللي يقع تحت حسك وإدراكك يبقى عالم الإيه؟ عالم الملك. احنا دلوقتي في عالم الملكوت لا نعرف عنه الا ما اخبرنا به ربه، لكن عالم الملكوت لنا فيه عمل ولا لا؟ فعالم الملك ده ايضا ولا هيبقى لك فيه حاجه روح زي عالم الملكوت ولا لك فيها ايه؟ كل حاجه. وبعد ذلك يقول الله ملك السماوات والارض ايه وما فيهن والله على كل شيء قدير. ومن قدرته على كلية الأشياء أن ينهي ما جعل لك فيه اختيارا، وأن ينهي ما جعل لغيرك فيه سببا عليك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: سبحان الأبد الأبد، سبحان

إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله.

حلمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك اللهم ارحم عبادك.

وصفدت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا.

وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعده اللهم علينا عاما بعد عام، ونحن في صحة وعافية وخير وأمن وأمان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحم

بالأولى له الحمد في الأولى والآخرة.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. في إنسان دخل بستان أنصاري ليأكل، العمل في خطأ طبعا، هذا الأنصاري ألقى عليه القبض وقيده وساقه إلى النبي، وقد أحرز إنجازا كبيرا، ألقى القبض عليه وساقه إلى النبي. هذا دخل بستاني من دون إذن وأكل من فاكهة بستاني، فهو سارق. قال له النبي: هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ والله يا القصة تفعل فعل السحر في نفسي. علمنا النبي أن نعالج القضية من أسبابها لا من نتائجها. قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. جميل، هذا الشرع. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. ما أروع هذا الكلام! النبي يعالج المشكلة من أسبابها لا من نتائجها. يقول لك أب: ابني يسرق مني. طبعا هذا عمل سيء جدا، لكن يجب أن يفكر الأب: لماذا؟ لعلي مقصر في تأمين حاجاته. أنا لا أقول لك يسمح للابن أن يأخذ من أبيه من دون علمه، مستحيل، لكن دائما فكر بأسباب المشكلة ولا تفكر بمعالجتها من نتائجها. الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله شيء جميل، الذي فعله ينال أجرا، والذي دله على الخير ينال مثل أجره. يعني إن لم تملك مالاً لكن دللت غنياً على مساعدة فقير فلك مثل أجر الغني، إن لم تملك علما فدللت طالب علم على عالم مخلص ورع، فلك مصر أجل هذا الطالب. إن لم تكن طبيبا ودللت مريضا على طبيب مؤمن لك مثل أجر الطبيب. إذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في حديث آخر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، هذا كله من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي على بعض الأمثلة لهذه القواعد في الموعظة. القصص في القرآن كثيرة جدا، وأطول قصة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام. ومن براعة القصة أو من إحكامها أن الله ذكر مغزاها صراحة، ذكر فقال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن في أسلوب اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة أسلوب الحوار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: أتدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. أتدرون من المهاجر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المهاجر من هجر السوء فاجتنبه. سؤال وجواب. أنا ببعض الجلسات الخاصة، الحوار ممتع والحوار يجذب القلوب، إياك أن تكون المتكلم الوحيد. الكلام مناوبة لا مناهبة. فإذا كنت في مجلس، في سهرة، في ندوة، في لقاء، في وليمة، في مناسبة، اجعل الكلام حواراً بين الحاضرين. الحوار يجمع القلوب، أما التفرد بإلقاء الكلمة يدفع إلى السأم. يقول عليه الصلاة والسلام من أساليب الحوار: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حوار آخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حوار. الآن في موعظة بالقسم، أيام بيكون في مشكلة كبيرة، يقول: والذي نفس محمد بيده، والله الذي لا إله إلا هو. القسم في تعظيم للموضوع. روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قسم وتكرار. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. نعم. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة في موعظته. الدعابة يعني روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. المؤمن ظله خفيف، عنده روح دعابة، حديثه لبق محبب. يحبه الناس، يحبون استماع حديثه. لا تكن ثقيلا، إن وعظت فاقتصد في الموعظة. يقال اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهيه. وأنا أقول للدعاة ابدأوا بالموعظة فالناس يشتهون موعظتكم، وقفوا والناس يشتهون أن تتابعوا. إذاً كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة أحياناً. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله بعيراً من الصدقة ليحمل عليه متاع بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله، ماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ مهما كان الجمل كبير هو ولد الناقة. نعم، يعني أفهمه النبي الكريم عن طريق هذه المداعبة أن الجمل مهما كان كبيرا هو في الأصل ولد الناقة. يعني في حديث والله أنا ما قرأته على إخوتي في أحد الخطب مخافة ألا يصدقوه، مع أنه في الصحاح. سيدنا ابن مسعود دخل على رسول الله في المسجد فرآه يصلي فاقتدى به. طبعا يصلي النبي وحده، فتح بالبقرة يقول أنه 100 آية، يركع كمل إلى أن انتهت البقرة. قال: هلأ بركع، بدأ بآل عمران إلى أن انتهت آل عمران، هلأ بركع، بدأ بالنساء إلى أن انتهت النساء ثم ركع، فبقي في الركوع بقدر ما قرأ في القيام، ثم في السجود حتى انسحب قبل أن يسلم، ما تحمل. هذا إذا صلى وحده كان هكذا، أما إذا صلى بأصحابه كان أخف الناس صلاة في تمام. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصداً. ليش مزوي لحاله؟ صلي ما شئت، في أعلى درجات السعادة، في قمة السرور. أما مع الناس فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم الصغير، فيهم المرأة، فيهم الشيخ الكبير، كان إذا صلى بالناس كان أخف الناس صلاة في تمام. أما إذا صلى وحده البقرة وآل عمران والنساء ويركع ويسجد بمقدار ما وقف وركع. وكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وكان إذا جلس مع أصحابه تحدث بحديثهم. في شخص عامل هيمنة وهيبة ما بيتكلم إلا بالدين، قالوا والله في موجة فيضانات، هذا الشيء لا يعني، في ارتفاع حرارة مفاجئ، في أسعار مرتفعة. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هموم الناس. إذا أنت كنت داعية موفق في مشكلة تقض مضاجع الناس، ينبغي أن تستمع إليهم وأن تدلي بدلوك في هذا الموضوع. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وكان إذا وعظ عليه الصلاة والسلام مهيمن في موعظته، طبعاً صدقه وإخلاصه وغزارة أفكاره وترتيب أفكاره. قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة احترقت منها الجلود، وذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أن اتقوا الله، وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فإن كل بدعة ضلالة. وجاء في المسند ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا إنه ساقط به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صدقه وانفعاله وحرصه وإخلاصه كان إذا تكلم ملك زمام الحاضرين. قال عمر ابن ذر لأبيه: يا أبتي، ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس وإذا تكلم غيرك لم يبكهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. يعني كلام دقيق. أيام بيكون في نائحة قديمة مستأجرة، هلا واحدة فقدت زوجها وزوجها تحبه حبا جما، تبكي بكاء يبكي كل من حضر. أما إذا واحدة ما لها علاقة بالموضوع إطلاقا بس لازم تتباكى أمامها يعني ذوقا، أو مستأجرة، بكاء هذه غير بكاء هذه. قال له: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال إليه لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إذا الهدف أن تنتزع إعجاب الحاضرين، أنت لست بمؤمن ولا داعية إذا كان هذا هو الهدف. الموعظة بضرب المثل: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. موعظة بالمثل، موعظة بتحريك اليد. أيام الحديث الناجح في معه حركات يد وحركات رائعة، فيها تمثيل رائع. أنا وكافل اليتيم قال كهاتين كهاتين. في أحاديث كثيرة فيها إشارة. نعم. روى الترمذي عن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا: إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في موعظة بالرسم، رسم النبي مستطيل وقال هذا أجل الإنسان، ورسم خطا خارجا عنه وقال هذا أمله، ورسم خطوط عرضية قال هذه الحوادث، حوادث الدهر، حوادث الدنيا. نعم. في موعظة بالفعل التطبيقي، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ الوضوء. فدع النبي بماء في إناء فغسل كفيه 3 حتى استوفى، ثم قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ومرة توضأ أمام أصحابه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الآن بانتهاز المناسبة، الموعظة بانتهاز المناسبة، مر النبي بشاة ميتة فقال لأصحابه: من يأخذ هذه بدرهم؟ ما أحد يأخذها بشيء. قال: انظروا إلى هوانها عليكم، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة عليكم، ما لها قيمة إطلاقا. ومرة رأى امرأة تقبل ابنها وهي تخبز على التنور، قال: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذه موعظة مع المناسبة. في موعظة مع الالتفات للأهم، قال له: يا محمد، أعرابي والنبي على المنبر، متى الساعة؟ هذا اسمه أن ترد الإحراج بإحراج مثله. قال له: وماذا أعددت لها؟ يروى أن أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى دخل على المنصور وكان عنده قاضياً من أعدائه، فالقاضي انتهزها مناسبة كي يوقع بين المنصور وبين أبي حنيفة. قال: يا إمام، جئتنا، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريس؟ خليفة أعين، لا ترد عليه، بيقطع رأسه الخليفة، اقتله، سقط من عين الله. قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ أجبني. قال له: على الحق. قال له: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته، أراد أن يقيدني فربطته. هذا أسلوب. قال له: متى الساعة؟ أثناء الخطبة. قال له: وماذا أعددت لها؟ هذا أسلوب. في موعظة بأن تظهر الشيء المحرم، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حريراً بشماله وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لنسائهم. هذه بعض أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة، منوعة جداً. إن أردت أن تعظ وأن تؤثر وأن تشكل موقف وأن تحمل على فعل وأن تبعد عن فعل، فاستخدم الأساليب التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسميها أيها الإخوة سنة النبي الدعوية. النبي له سنة، افعل ولا تفعل، له سنة في الدعوة إلى الله، هكذا كان يفعل. وما من داعية وما من أب وما من معلم يقلد النبي في سنته الدعوية إلا ينجح ويتألق، وما من داعية أو معلم أو أب يخالف منهج النبي في الدعوة إلى الله يثير حوله جدلاً كبيراً. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.
2: الروض الباسم في رحاب أبي القاسم.
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
2: غرفات من بحر الجمال تصفي القلب وتسدد المقال، يعيشها معكم الدكتور أنس طبارة.
1: مولاي صلي مولاي صلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يثيب من أحبه ويكرم من التجأ إليه، والصلاة والسلام على خير من اهتمى بالله والتجأ إليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بالله والتجأوا إليه. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بعد أن أنجزنا قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، بما سنبدأ؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ بقصيدة البردة، البردة الميمية للبصيري.
3: من هو البصيري؟
4: البصيري لم ينقل كثير عنه. هو من علماء القرن السابع، في حدود 604 إلى 696 تقريبا. لم يعني ما ذكروا كثير عنه، واشتهرت هذه القصيدة باسم البردة اقتداء ببردة بانت سعاد.
3: لا.
4: التي لقبت بذلك لأن النبي منح كعب بن زهير بردته. فكل من يقرأ هذه القصيدة يرجو أن يمنحه الله أو يمنحه رسول الله بردة كتلك.
3: نعم.
4: البردة.
3: ألم يكن قد أصيب بالفالج هذا الإنسان؟
4: يقال أنه كان مشلول.
3: نعم.
4: ولما أنهى القصيدة شفاه الله
3: سبحان الله،
4: لأنه في آخرها بيقول خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم. فيقال أن الله شفاه بهذه القصيدة.
3: يعني هل يمكن للإنسان يقرأها على نية الشفاء أيضا؟
4: والله يعني ممكن، لأنه يقولون عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده مذكورون في هذه القصيدة، لأنه كما ذكر النبي ذكر أصحابه رضوان الله عليهم. و لا يستنكر أن مع ذكر أولئك تتنزل الرحمات والشفاء نتيجة لتنزل الرحمات. نبدأ في القصيدة
3: الميمية.
4: القصيدة الميمية هنفكر نقرأ بعض الأبيات ثم نشرحها حتى يكون المستمعون الكرام على بصيرة بما سنشرح، لأن إذا قرأنا بعض البيت شرحنا لا ينتبهون للأبيات. يقول رحمه الله: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. يتخيل حوار بينه وبين آخر،
3: صديق.
4: نعم، لعله صديق أو صاحب، أو يكون هو متخير أو متخيل إنسانا يحاوره. وهو يبكي، يبكي بكاء شديدا، يقول: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يعني يسأله: لماذا تبكي هذا البكاء الشديد؟
3: نعم.
4: ألأنك تذكرت أحبة حزنت على فراقهم وتأثرت أنك لم تكن معهم؟
3: ما هي ذي سلم؟
4: ذي سلم المكان، مكان المصطفى عليه الصلاة
3: والسلام.
4: ولعله رقبه بذي سلم لأن قاصده يسلم. فحين يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم أو تسلم عقيدته ويسلم سلوكه نتيجة تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يعني نستطيع أن نقول إن ذي سلم هي منطقة مجاورة أو ضاحية من ضواحي المدينة المنورة؟
4: هي كناية عن المكان المجاور للسلامة والسلام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يعني بكى حتى صار دمعه دما؟
4: نعم مزجد، يعني هو كناية، يعني نعم. بكى بكاء شديدا حتى مزج الدمعة بالدم.
3: نعم.
4: وهذه ما ضروري تكون على الحقيقة، لأنه لو العين تنزف دم
3: مشكل،
4: كانت مشكلة كبيرة، لأنه بتروح ما بيروح البصر. صحيح. ولكن من شدة البكاء كأنه مزج دمعه بالدم.
3: وتقول العامة بكى دما.
4: نعم هي من هذا القبيل.
3: نعم.
4: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة من ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف تخير كلماته، أول كلمة قال ذي سلم، يعني صاحب السلام والسلامة.
3: نعم.
4: وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاظمة كاظمة مكان قظم الغيظ.
3: نعم.
4: مكان الأدب السامي والأدب الرفيع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يكني عن مكان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومض البرق في الظلماء من إضمه، في ليلة شديدة الظلام.
3: نعم.
4: الظلام الحسي أو الظلام المعنوي، لأنه هو كان في القرن السابع، والقرن السابع كان في شوية ركود فكري.
3: نعم.
4: بيسموه بعض العلماء عصر الشروح والمختصرات، يعني بيأتي واحد بيألف كتاب، يأتي الثاني فيشرح ذلك الكتاب.
3: نعم.
4: يأتي الثالث فيختصر ذلك الكتاب. ما في تجديد، تكرار.
3: نعم.
4: وميزة الإنسان أنه دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يبتكر أشياء جديدة. لكن في ذاك العصر كانوا عاكفين على التكرار. فمثلا الإمام النووي عمل كتاب في علوم الحديث اسمه التقريب.
3: نعم.
4: جاء من بعده ابن كثير فاختصره وشرح المختصر الباعث الحسيس في معرفة مصطلح الحديث.
3: ما الهدف من هذا الاختصار مولانا؟
4: يقربه للناس. نعم. لأن النووي كتبه بعبارة يمكن رأى أنها صعبة. جاء السيوطي بعد ذلك وشرحه، فسمى كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. كان في عصر كمان جاء ابن حجر كمان عمل المختصر في علوم الحديث. جاء الحافظ العراقي فنظمه شعرا. جاء السخاوي وشرح الشعر.
3: يعني كلهم عاشوا مثال على هذا.
4: على هذا مثال يعني.
3: نعم.
4: مثال في التفسير، كتب الزمخشري تفسيره، ومن قبله 300 سنة كتب الطبري تفسيره.
3: نعم.
4: فمن جاء بعد الزمخشري اعتمد على الزمخشري أو اعتمد على الطبري.
3: هذا بالنسبة لحالهم هم.
4: نعم.
3: هل نقارب بين حالنا وحالهم؟
4: نحن الآن حالنا أسوأ.
3: حالنا أسوأ.
4: إيه؟ لأن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكل قرن خير من الذي يليه.
3: صحيح.
4: نحن متأخرين. الشاهد هنا لما قال أم هبت الريح من تلقاء قاظمة وأومض البرق في الظلماء من أضمي، لعله يستبشر خيرا بهذه القصيدة التي ينظمها في مدح رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم.
4: هو أخذ الطريقة، طريقة الجاهليين.
3: نعم.
4: في الوقوف على الأطلال.
3: صحيح.
4: وقديما وقف كعب بن زهير على الأطلال، أطلال محبوبته. وإن كان يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عظمته، وبالغ في وصف الناقة، وبالغ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في وصف خوفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينحى نفس المنحى ولكن على طريقة أخرى،
3: لأنه يحمل البشرة من البرق والمطر.
4: يحمل البشرة لما يجي المطر، لما يجي البرق هو يؤذن بنزول المطر. فإذن هو يستبشر خيرا من هذه القصيدة التي سينظمها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيحسب الصب أن الحب عفوا قال فما لعينيك إن قلت كففا همتا، أو شوف في حور صاحبه، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. يعني أنت شو أشبك مشغول فكرك.
3: صحيح.
4: ودائما الإنسان اللي يشعر بشيء عنده هم ينشغل فكره. قديما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في جبال مكة يخيل للناظر إليه أنه سيلقي بنفسه من على شاهق، ولذلك صاروا يشيعوا جن محمد جن محمد، فرد عليهم القرآن بكلمات قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وجاب الدليل على أنه من مجنون وإنك لعلى خلق عظيم. فالمجنون لا يمكن أن يكون على خلق عظيم. ودليلة التلازم بالمنطق في شيء بسموه دلالة التلازم،
3: نعم.
4: كونه على خلق عظيم يلزم منه أنه ليس مجنونا،
3: نعم. إذن تفكره عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة
4: جعله يمشي على يعني قلق دائما تشوف إنسان.
3: صحيح.
4: وهو هنا استعار نفس هذا المعنى. شو قال لما قال فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وقفوا يعني ما تبكوا، بيزدادوا بكاء. وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي،
3: يعني
4: يزدادوا انغماسا فيما هو فيه. جاء استفهام أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعلم. الآن هو يقول أنه بظن الإنسان المحب أنه حبه ينكتم،
3: الحب يفضح،
4: يفضحه،
3: نعم.
4: ما بين منسجم منه ومضطرم، لأنه إذا كتمه فقلبه يضطرم بحبه،
3: نعم.
4: وتشوفي قوة يعني تصويره للموقف، لأنه كأنه الحب يحرك قلبه كأنه بالنار.
3: صحيح.
4: وهو يحاول أن يستقيم على حبه، فقال أيحسب الصب أن الحب منكتم مخبى ما بين منسجم منه ومضطرم.
3: ألا يقال الصب تفضحه عيونه؟
4: لا شك، نعم. وهو آني لولا الهوى، الآن يبرر سبب بكائه،
3: نعم.
4: لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعلم،
3: نعم. ما الذي أرقه إذن؟
4: ذكر البان والعلم، ذكر المنطقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذن هي بين البان والعلم،
4: نعم. قال فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. في شاهدين،
3: نعم.
4: القضية عندنا تثبت بشاهدين
3: عدول،
4: وإذا ثبتت القضية لا يمكن إنكارها.
3: صحيح.
4: فهو شهد عليه الدمع والسقم، المرض الذي يعانيه والسقم، يعني هذا الشاهدين أثبتوا ما فيه. لذلك قال لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم.
3: إذا هو أنكر لغة العين واضطرام القلب بالحب فضحته دموعه،
4: نعم.
3: ومرضه،
4: وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم،
3: يعني رسم خطان على خديه،
4: اي نعم،
3: من كسرة الدمع،
4: من كسرة الدمع. شوفي الصورة بيانية، يعني شوفي كيف صورة بيانية،
3: نعم.
4: رائع، نعم.
3: خطي عبرة ومضانا،
4: ضعف وش ضعف، نعم. من كتر ما بكى، وحفرت جبهته بكسرة دموعه. قال نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي، عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي. يعني الآن عم يجاوبه، تركه بالأول يحكي الطرف الآخر، والآن جاوبوا. مثل نحن نترك الخصم يحكي يحكي يحكي يحكي وبعدين جاوبوا. قال له نعم نعم
5: اعترف.
4: سرى طيف من أهوى، سرى المشي بالليل.
5: نعم.
4: فسرى طيف من أهوى فأرقاني، فيأوا من النوم.
5: نعم. أقلقهم.
4: نعم. والحب يعترض اللذات بالألم،
5: يعني له غصات.
4: نعم. يتألم على فراق محبوبه. هو صحيح يشعر بلذة من اللقاء، من لقاء طيف محبوبه، ولكنه كمان يتألم
5: مصحوبة بالألم.
4: لأنه البعيد.
5: نعم.
4: سرى طيف من أهوى فأرقني، وجاب المثل والحب يعترض اللذات بالألم. يعني الإنسان إذا كان بيحب شيء بينتج.
5: نعم.
4: الذي يحب العلم يسعى إليه، الذي يحب الجاه يسعى إليه، الذي يحب السيطرة يسعى إليها، الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى إليه.
5: نعم.
4: وسعيه إليه سيجعله يتكبد المشاق، ففي ألم مع الحب، وهذا الألم يعيقه عن وصول إلى غايته. يا لائمي في الهوى العذري، أنا حب حب
5: عذري.
4: لأن الهوى، الهوى في هوى عذري وفي هوى طامع للشهوة.
5: نعم.
4: يعني هوى نابع من الشهوة. فقال يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، أنا عازرك لأنك أنت لم تصب بما أصبت به مني إليك، ولو أنصفت، يعني لو ضغط، لو
5: لم
4: عرفت لم تلومي.
5: صحيح.
4: نعم.
5: إذن هنا الهوى العذري هو يعني أرقى من أي هوى آخر، لأنه لا يطلب المقابل.
4: لا يطلب، يعني هو لا يطلب المقابل.
5: الحب للحب.
4: الحب، الحب هذا طائفة، طائفة نشأت في العصور العباسية وفي عصور بني أمية.
5: نعم.
4: يحبون للحب، يعني وقد لا يعلم المحب من يحبه. وربما يموت وما يعرف من كان يحب ومن كان لا يحب.
5: نعم.
4: قال له عدتك حالي، يعني إن شاء الله يصيبك مثل ما صار.
5: دعا عليه يعني بالعدوى.
4: في الظاهر دعا عليه، ولكن في الحقيقة هذا دعا دعوة منيحة، يعني أن يكون يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جميل.
5: صحيح.
4: لا سري بمستتر عليك عن الوشاة، ولا دائب من حسمي، أنا رجال يعني مفضوح مفضوح. فإن شاء الله تبتلى بما تريد به ونشوف يعني كيف تعود تحكي ساعة.
5: ولا دائب من حسمي، يعني جزم بأن داءه باق.
4: نعم. داءه باق،
5: داء الحب هذا.
4: نعم.
5: محطني النصحة،
4: لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي.
5: هو نصحه.
4: نعم.
5: أن يكف عن هذا الحب أم أن يخفف من حبه،
4: يعني يكون معتدل.
5: نعم.
4: متوازن. وكان هو شفه ماشي بس بطريقة منطقية جميلة، سينتقل من شعر الغزل إلى غزل عذري، يعني إلى الحكم.
5: نعم.
4: لذلك عم يقول له محطني النصحة، يعني أنت أخلصت لي النصيحة
5: لكن لست أسمعه،
4: لكن أنا مشغول.
5: صحيح.
4: ما عم توصل النصيحة لك. ليه؟ إن المحب عن العذال في صممي. قال إني اتهمت نصيحة الشيب في عذلي. والشيب أبعد في نصح عن التهم. يعني الإنسان بيشيب.
5: نعم.
4: لما بيشيب لازم يستحي.
5: صحيح.
4: فإذن هو عم يقول أنا اتهمت نصيحة الشيب، هالشيب اللي إجاني ابتكرته عم يعاديني. إني اتهمت نصيحة الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. لا يا سيدنا، قال فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. هيدي الطريقة في الخطاب في الشعر الحكمي.
5: نعم.
4: إنه بدل ما يقول لك مثلا أنت أمارتك بالسوء، نفسك أمارتك بالسوء، بيقول أنا أمارتي.
5: نعم.
4: فبيخاطب حاله، لما بيخاطب حاله بيكون أدعى لقبول كلامه.
5: نعم.
4: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم.
5: ما رأيكم دكتور أنس أن يعني أن نفرد حلقة ثانية للحديث عن النفس التي تأمر بالسوء؟
4: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. إذن إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: السميع سبحانه وتعالى هو الذي يسمع نداء المضطرين ويجيب دعاء المحتاجين ويغيث الملهوفين.
0: يسمع سبحانه دبيب النملة وحركة الذرة وخطرات القلوب وهواجس النفوس ومناجاة الضمائر.
1: قال أحد العارفين:
2: السميع جل شأنه الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار وغفر زلتك عند الاستغفار وقبل معذرتك عند الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار.
1: وقال آخر:
3: السميع عز وجل يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه ومناجاتهم إياه، لا يشغله نداء عن نداء ولا تمنعه إجابة دعاء عن دعاء.
1: والسميع عز شأنه منزه عن الأذن، بخلاف العبد الذي يقوم مسمعه بالأذن والجارحة، ويشترط للعبد أن يكون المسموع قريبا والكلام معروفا للسامع.
0: فإذا كان السمع يتم عن طريق اهتزاز الهواء بالصوت حتى يصل إلى الأذن لتهتز أجهزتها فيسمع الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع بلا أذن وبلا اهتزاز للهواء، فهو يسمع ما في البحر وما فوق السماوات حيث لا هواء ولا اهتزاز.
1: وإذا كانت القدرة على السمع إنما هي لطاقة محدودة وإلى أبعاد محدودة فهذه قدرة الإنسان، أما الله عز وجل فهو يسمع البعيد والقريب، البعيد عنا نحن والقريب منا نحن، لا القريب منه ولا البعيد عنه سبحانه، إذ لا بعيد عن الله ولا قريب منه، فهو عز وجل موجود في كل الوجود.
3: فالسمع من الله سبحانه وتعالى سمع من غير جنس ما نعلم أو نعرف، يسمع ما يجول بخاطر الإنسان، يسمع ما لم يتحدث به الإنسان، يسمع الحديث الذي لم يصل بعد إلى طور الكلمات ولم يخرج بعد إلى حيز الأصوات. سبحانه وتعالى هو السميع.
0: قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم.

0: سامع النجوى وقد فاضت بنجواها السرائر، راحم الشكوى وقد ضاقت بشكواها الضمائر، كاشف البلوى وقد ضجت قلوب وحناجر، ننشد العيش أمانا وسلاما، رغدا ينساب حبا ووئاما.
1: فاكشف البلوى فإن الأمر لك، وبما تأمره يجري الفلك. افتح اللهم للتائب بابك، إنه أقبل يرتاد رحابك، ويسوق الحمد والتسبيح لك. وإليك الأمر يا مجري الفلك.
2: لو استعرض الإنسان منا جميع الآيات القرآنية التي تناولت السمع والبصر

0: مجيء الطفل في الدنيا، فكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا إن السمع هو الذي يؤدي مهمته أولا.
1: فإذا جاء الإنسان منا بطفل صغير ولد منذ ساعات وأحدث صوتا مزعجا، فإن الطفل ينزعج ويبكي، ولكنك إذا قربت يدك من عين الطفل بعد ميلاده مباشرة فإنه لا يتحرك ولا يحس بالخطر.
2: كذلك إذا نام الإنسان منا فإن كل شيء فيه يسكن إلا سمعه، فإذا أراد الإنسان منا أن يوقظ نائما ووضع يده قرب عينيه فإنه لا يحس، لكننا إذا أحدثنا ضجيجا بجانبه وبجوار أذنه فإنه يقوم من نومه فزعا.
0: إن الأذن هي الصلة بين الإنسان والدنيا، فالله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال جل شأنه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
2: في هذا الموضع عندما تعطل السمع نام أهل الكهف مئات السنين دون أي إزعاج، ذلك أن ضجيج الحركة في النهار يمنع الإنسان من النوم العميق، وسكونها بالليل يجعله ينام نوما عميقا.
1: وسمع الحق تبارك وتعالى ليس كسمعنا، تحده الحدود وتمنعه الموانع وتقف أمامه الجدر ويتلاشى مع المسافات، ولكنه سمع مطلق يصل إلى كل مكان، ليس له حدود ولا تحده قيود، فهو سبحانه السميع العليم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم.
2: عندما أراد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يجادل قومه فيما يعبدون من دون الله، نجد القرآن الكريم يحدثنا عن ذلك فيقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. صدق الله العظيم.
0: وقال الحق تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم.
1: وقد يكون السمع بمعنى الإجابة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي من دعاء لا يجاب.
3: وقد يكون السمع بمعنى القبول، كقولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده.
2: فإذا تحقق العبد بكل تلك الحقائق امتلأ قلبه خشية من السميع، فكان كأنه على صراط أدق من الشفرة وأحد من السيف، لو مال قدر شعرة هوى في مكان سحيق، ولراقب العبد السميع سبحانه مراقبة من يعلم قدر عقوبة الجبار المنتقم شديد البطش ممن خالف أمره أو فعل ما نهاه عنه.
1: ويجمل بالعبد مراقبة السميع سبحانه

ومحاسبة نفسه على الخاطر الذي يخطر على القلوب، واللمة التي تلم بها، وعلى النفس الواحدة وطرفة العين. وكلما قرب العبد من الله كلما اشتد خوفه من عظمته وجلاله، وكلما انكشفت له أسرار معاني الصفات كلما كانت خشيته أشد ورهبته أقوى.

تباركت يا نور الأنوار، أنت السميع لحركات القلوب وخطرات النفوس، السميع لنداء المضطرين، المغيث لجميع المحتاجين. فتجلى يا رب على سمعي نورا منك، به أسمع تسبيح الكائنات في الأرض والسماوات، إنك سبحانك على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول.
2: توماس كارلاي ألفنس دولامان جورج برنارد جورج مهاتما جان ألفنس هنري لوزا هربرت جورج المنذر بوسا النجاشي ملك الحبشة.
1: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
3: المقوقس عظيم القدر.
4: كان الفتح الإسلامي لمصر بين عامي 640 و 642 للميلاد، وهذا الفتح لم يكن على أي نسق سابق أو لاحق، وبالرغم من أن الفتح الإسلامي قد محى كل أثر لأي غزو سابق، وبالرغم من أن أرض الكنانة مصر تعرضت لغزوات واحتلال بعد ذلك، فإن أي منها لم يستطع أن يغير شيئا من نتائج الفتح الإسلامي. وعلى إثر هذا الفتح ظلت مصر عربية إسلامية إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله.
5: لم تكن كلمة المقوقس اسما لرجل، إنما كانت لقبا أو اسما لوظيفة، فهي كلمة يونانية معناها المفخم أو المبجل، كما نقول اليوم صاحب الجلالة أو السمو. وقد ظهر هذا اللفظ أول ما ظهر في تاريخنا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط، ثم عاد إلى الظهور مرة أخرى في أحداث فتح مصر.
4: ونذهب إلى أنه لم يكن مقوقصا واحدا، إنما كان هناك مقوقسان، أولهما الذي تلقى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه جورج، وكما قال عنه الرواة المسلمون جريج بن قرقب الرومي، وكان هو الحاكم الرومي من قبل القسطنطينية، وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه إلى الإسلام، وبالرغم من أنه لم يسلم لكنه أجاب جوابا جميلا وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا.
5: أما المقوقس الثاني فقد ذكرته المصادر العربية باسم سيروس، وهو اسم ما زال معروفا عند اليونانيين وغيرهم، وكان هو الحاكم الرومي من قبل هرقل على ولاية مصر، كما كان البطرك الملكاني لكنيسة الإسكندرية فاجتمعت في يده السلطتان.
4: وذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان مصريا قبطيا، وبعضهم استند إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه التي استهلها بعبارة من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، ويبنون على ذلك أنه كان من القبط، ولكن في روايات واضحة أنه كان من الروم، وفي أوضاع كالتي كانت في مصر حين ذاك كان عظيم القبط من الروم.
5: ففي شهر ذي الحجة من العام السادس للهجرة حدث صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وقضت شروط الصلح بهدنة بين الطرفين مدتها 10 سنوات، وما إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة حتى بعث كتبه مع مبعوثيه إلى الملوك من حوله يدعوهم إلى الإسلام.
4: فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك العجم فلا تختلف علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى أن يبعث إلى ملوك الأرض، فبعث الحواريين، فأما القريب مكانا فرضي وأما البعيد مكانا فكره، وقال: لا أحسن كلام من تبعثني إليه. فقال عيسى: اللهم أمرت الحواريين بالذي أمرتني، فاختلفوا علي، فأوحى الله إليه أني سأكفيك، فأصبح كل إنسان منهم يتكلم بلسان الذي وجه إليهم. فقال المهاجرون: يا رسول الله، والله لا نختلف عليك أبدا في شيء، فمرنا وابعثنا.
5: مضى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، ويتحدث سيدنا حاطب رضي الله عنه عن نفسه إذ يقول: ثم توجهت أريد مصر ولم أزل إلى أن أتيتها، فلما وصلت إلى باب الملك قالوا: من أين جئت؟ قلت: أنا رسول إلى ملككم. فقالوا: من عند من؟ قلت: من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا بذلك أحاطوا بي وأوصلوني إلى قصر الشمع بعد أن استأذنوا لي، وأوقفوني على باب الملك، فأمرهم بإحضاري بين يديه، فعقلت راحلتي وسرت معهم عند المقوقس، وإذا هو في قبة كثيرة الجوهر في حافتها، ولمع الياقوت من أركانها، والحجاب بين يديه، فأومأت بتحية الإسلام، فقال حاجبه: يا أخ العرب، أين رسالتك؟ قال: فأخرجت الكتاب، فأخذه الملك من يدي بيده، قال: فباسه ووضعه على عينيه، وقال: مرحبا بكتاب النبي العربي. ثم قرأه وزيره، فقال له: اقرأه جهرا، فأنه من عند رجل كريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وذكر له آية من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقال الملك لخادمه الكبير: هات الصفت الذي عندك. فأتى به ففتحه واستخرج نمطا، ففتح ذلك النمط وإذا فيه صفة آدم وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وفي آخره صفة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لحاطب: صف صاحبك حتى كأني أراه.
6: قال حاطب: ومن يقدر أن يصف عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال المقوقس: لابد من ذلك. قال: فوقفت بعدما كنت جالسا وقلت: إن صاحبي وسيم قسيم، معتدل القامة بعيد الهامة بين كتفيه شامة، وله علامة كالقمر إذا برز، صاحب خشوع وديانة وعفة وصيانة، صادق اللهجة واضح البهجة، أشم العرنين واضح الجبين، سهل الخدين رقيق الشفتين، براق الثنايا بعينيه دعج، وبحاجبيه زجج، وصدره يترجرج، وبطنه كطي الثوب المدبج، له لسان فصيح ونسب صحيح وخلق مليح.

وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله، أهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين للقاء جديد يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج متفرقات في الدين والحياة.

ومع الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ هذا اللقاء ونستهله مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: مختاراتنا الصباحية،
1: الله عليه وسلم،
0: مختارات متفرقة، فيها كلام طيب وفيها كلام يكتب بماء الذهب. إن معي ربي سيهدين. معنى الهدى، لما لا تسأل الله الهدى؟ لما لا تكثر من قول يا مدبر الأمر دبر أمري أحسن تدبير؟ لن يرى الله عبدا يلوذ به يسأله الهدى ثم يخذله أبدا. الذين يستهدون بالله لا يضلون. ردد معي يا مدبر الأمر دبر أمري أحسن تدبير.

لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بالكلمات فقط، بل كان يصغي إلى ما وراء الكلمات. استمع إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حتى فرغت، ثم أجابها بما أزال ما في قلبها، فكان إنصاته رحمة وكلامه جبرا وحضوره إيمانا.